0: هيحصل لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة، عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا، ده نفس التعبير. علشان كده في ناس بتؤمن أن ضد المسيح هيموت فعلا، في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني، وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الرجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش؟ احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان، في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور أنه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال ليسوع أنت عارف أنك لو انحنيت وسجدت ليا أنا هديلك كل الممالك. الشيطان مشتاق أنه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن أنا أقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، إيه اللي مكتوب في آخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ إزاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ أنا أقصد إزاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا أنهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. أنت عارف أن فكرة أنا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب أنت عارف أن يسوع قال أن هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. أنا أقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون أسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الآيات دي ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص السبع سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال أنه أعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله أنه كان بيجدف على الله. أخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية، علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده. عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم، لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
1: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل، العالم هيصدق إنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن إحنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص. لو ما أمنتش، لو سمحت آمن بيه، علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ إزاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.
2: مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
3: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

عسلام أخوتي ومرحبا بك. مش نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح. مش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الإصحاح 10 ومن الآية 25. وتصدى له، هنا في حسب سياق الكلام يعني تصدى للمسيح، أحد علماء الشريعة ليجربه، فقال: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، أحب قريبك كنفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا، ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ هنا يعلمنا المسيح درس على الشريعة الإلهية. ما هي الشريعة الإلهية؟ كيفاش أنت وأنا تعلمنا على الشريعة الإلهية؟ طبيعة الحال كي نقول كلمة الشريعة بجيل أفكارنا برشة طقوس وبرشة عادات وتقاليد وتفاسير مختلفة وحمل ثقيل ومعقد وما نعرفش كيفاش باش نبدأ وباش وإذا كان حاجة تنقص وإذا كان حاجة مش كاملة، ويعيش الإنسان حياته كامل باش يحاول يعمل الشريعة، لكن تتثقل عليه الأمور وتصعب ويبدي مش عارف بالضبط إيش باش يعمل. الرجل هذا اللي هو من الفريسيين من رجال الشريعة اللي كانوا في عهد المسيح، كانوا ناس يتظاهروا برشة بالدين بتاعها، كانوا يوروا للناس اللي هم متدينين أتقياء ويصلوا في الشوارع وكانوا يعلموا في الناس تعاليم هم نفسهم ما يطبقوش فيها، وكانوا مسيطرين على الناس بالشريعة من

كما نقول من المهدي إلى اللحد، يعني يتحكم في حياة الإنسان وكل شيء. السيد المسيح جاء برسالة أخرى، شريعة أخرى، هي شريعة المحبة. هذاك علش يقول أن خلاصة الشريعة هي أنك تحب الله بكل قلبك، كل فكرك، كل قوتك. والحاجة الثانية أنك تحب قريبك كنفسك. وأنا نحب أن نعطي السؤال نخليك لي، شكون قريبك؟ هل هو الإنسان اللي يسكن معك في البلد، ولد بلادك، ولا هو اللي عنده نفس الحضارة، ولا اللي هو عنده نفس اللغة، ولا هو اللي عنده نفس التقاليد، ولا حتى هو اللي عنده نفس العقيدة ونفس الدين؟ هل هذاك هو برشكة قريبك، ولا المسيح يعلمنا حاجة أخرى؟ احنا كيف نحب نطبق شريعة الله؟ ننصحك ونعطيك من أنا جي شربتها أنا شخصيا، أني وقت لي أمنت بيسوع المسيح ما بقيتش نقارن بين الشريعة هذه والشريعة الأخرى. أنا حسيت أني مظلم، أنا حسيت أني بعيد على الله، أنا حسيت أن التقاليد ما فادتني حتى شيء. وصليت لله من كل قلبي، يا رب إذا كان المسيح هو الطريق ارشدني ووضح لي. وبعد ما قريت في الكتاب المقدس لقيت أن الله أرسل روح القدوس لكل الباحثين على الحق، كل واحد يبحث عن الحق، يلوش على الحق باش يلقاه إذا كان يبحث عليه ويلوش عليه من كل قلبه، لخاطر روح الله باش يرشدك لجميع الحق. المسيح يقول، وهذا قول صريح من عنده، أن يقول أنه هو الطريق والحق والحياة، هو الطريق اللي وصلنا إلى الله، هو الحق اللي حررنا من كل كذب ومن كل قيود أخرى، وهو الحياة اللي يغلب موت الخطية وموت الفساد ويعطينا حياة جديدة. هذاك علاش نحب نشجعك أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح كمخلص، اسأل، ابحث، ما تقبلش شيء مسلم من تقاليد ولا عادات، ابحث بقلبك والرب باش يرشدك إلى جميع الحق ويولدك من جديد باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأن الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أن هو يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من الكتاب المقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل ناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغاية دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغاية دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعة وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعة واحدة وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعة قالوا أكيد إحنا ناخد أكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت أجر ساعة واحدة، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا إن هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم أنا ما ظلمتكوش، أنا اتفقت معاكوا على دينار واحد. وقال الشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، ملكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمه الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمه الله ليا ان انا هاخد الحياه الابديه، والحياه الابديه لا تتجزا. الحياه الابديه هي حاجه كبيره قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنه مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنه بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جداره مني للحصول على بركه الله. رب يسوع النهارده بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، ليه تاخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحته دي وعايز يحطني انا في حته تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كثيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كثيرة جدا، والناس ديت عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عندي يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعة انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي دبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، أنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط أنه يسبق الآخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة أكتر من أي حد تاني، لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيبه يحب ياخد اتنين، لو يتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوة
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، ازاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي. واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي ده هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكله ان انت تكون كويس، مفيش مشكله ان انت تكون متفوق، لكن المشكله ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجه. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصيه نفسها، مش نابع من حاجه حقيقيه، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أن الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين، الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوا الهيكل جوا البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوا البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك ان هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك ان هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. اوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. واحنا برا دائرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم، فبنبقى كبار. واحنا جوه دائرة الله احنا كبار، واحنا خارج دائرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة. الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطي، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، يقول الرب.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
5: هيه يا عم قاسم.
6: نعم يا حسام.
5: إنجيل برنابا
6: ما له؟
5: نتكلم عنه.
6: نتكلم
7: بشرط.
8: شرط؟ أي شرط؟
7: يحدثنا عنه بتفصيل.
9: أبي يوفي كل موضوع حقه.
5: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
6: كان هناك ما هو أهم لهم.
7: هذا الموضوع أهم لنا.
6: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
9: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
6: نعم يتفقان.
9: وكيف ذلك؟
6: سترين. هناك إنجيل واحد.
7: أربعة. أربعة أناجيل.
5: خمسة.
8: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
5: وإنجيل برنابا.
9: أبي يقول إنجيل واحد.
6: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
9: إنجيل واحد فقط.
7: هذا أفضل.
8: أفضل؟ كيف؟
7: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
6: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
5: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
9: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
8: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
7: لابد لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
6: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك

0: كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
1: هذه آية لا إنجيل،
2: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة. يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
0: والذين يبوقون لإنجيل برنابة يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابة.
3: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
4: ولماذا يقولون هذا؟
1: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابة ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
4: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
2: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابة إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
3: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
0: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
1: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
3: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
2: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
0: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابة هذا يؤكد عدم صحته.
3: ومن أيضا يا عم قاسم؟
0: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان، وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
1: هذه كتب قديمة.
2: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
4: من الذي عربه؟
2: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
0: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس،
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة.
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لابد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن 18.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب،
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله صوباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى صلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه. ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابا؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابا المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابا؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابا المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

رحب بكم أخوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، حكينا في الحلقة الماضية والحلقات اللي قبل منها على أصل الخطية وتأثيرها وكيف تورث الإنسان الخطية هذه، وحكينا على الطريق البشري أو الطرق البشرية اللي كانوا يديروا فيها الناس باش تحصلوا على الغفران، واللي هم الصوم والصلاة والتوبة والصدق والشفاعة. ووصلنا للنتيجة أن الطرق هذه اللي هي الطرق البشرية مش ممكن توفي عدالة الله، وأن ما في السبيل للغفران أو التمتع يعني بالعلاقة الصحيحة مع الله إلا نحن وفينا المطالب العدالة متاعه والقداسة بأي وسيلة. اليوم حنتكلم على ضرورة الفداء أو التعويض، وحنحكوا على نشأة الفداء كيف بدأ، ونتكلم على الفداء في عصر الآباء اللي هو لأولاد آدم ونوح واوا اللي هم الناس الأولين، وبعدين نتكلموا على الفداء في اليهودية، ونتطرقوا للكلام على الفداء في الوثنية أو عند الناس الوثنيين اللي ما زالوا قاعدين حتى الآن في ناس في الأرض وثنيين. طبعا كيف ما قلنا أن الفداء ولا التعويض ما فيش سبيل غيره للحصول على الغفران، وأن نحن ندير علاقة صحيحة مع الله نتمتع بها، وأن نوفوا عدالة وقداسة الله سبحانه وتعالى. والناس اللي ما يعرفوش الحقيقة هذه ولا إلا يعرفوها ولكن يتغاضوا عليها ويسيبوا الأمر ويقول لك خليها رحمة الله، ويديروا في حياتهم اللي يبوا يدروه، ويقولوا بعدين لما نموت نحن ويوم القيامة حنشوفوا أن رحمة الله في الأخير مش حتسيبنا في نار جهنم. طبعا الشيء هذا يعني غير واقعي وغير صحيح، لأن الله كيف ما هو رحيم وغفور هو في نفس الوقت عادل وقدوس. الحاجات هذين لازم ركزوا عليهم ونعرفهم كويس. الله عنده صفة العدل، القداسة، الرحمة، المحبة، هذه كلها صفات، وما فيش واحدة تغلب على الثانية، كلهم متساويات. فلازم نحن إذا الله رحمنا بشيء لازم يكون عادل معانا بشيء ثاني في نفس الوقت، وإلا يكون الله صفاته مش متوازنة ومستحيحة. لازم موجود ميزان، وهذا اللي نحن نقوله على الله قدوس، لأن الله عنده كل شيء من صفاته متساوي مع الثاني. طبعا نحن كيف ما عارفين أو كيف ما درسنا في حلقة ماضية أن الصلاة والصوم والتوبة والأعمال الخير هذه مش حتوفي عدالة الله وقداسته، وفي نفس الوقت مش حتقلل من رحمة الله ومحبته لنا كبشر، ولازم نحن نديره استيفاء أو نوفي الله حقه في العدالة والقداسة، وهذا حيتم أو لازم يتم عن طريق شخص أو كان

والمطالب هذه لازم انها تكون يعني كما نقول ان مطالب القصاص من الانسان الخاطئ لازم تكون متوفره في الشخص هذا باش ننفذ مطالب عدالة الله سبحانه وتعالى ويعطينا الطبيعه الروحيه اللي هي توافق مع الله في الصفات الادبيه الساميه اللي ما هي ما تنتهيش وصفات القداسه، لان الله كما احنا عارفين خلق الانسان على صورته وهيئ له الجو او الطريق انه يكون قريب من صفات الله في القداسة وفي الحاجات اللي هي السامية والأبدية. لكن الإنسان حاد على الطريق وأخطأ ودار الخطيئة وما قدرش إنه يوفيها عن طريق تهوه، فلازم الله نفسه يدير طريقه ويلاقي طريق للفداء. طبعا لما ندرس الفداء في اللغة العبرية معناه وهي الترضية وإزالة الأحقاد، ولما نجو ندرس معنى الفداء في اللغة العربية إلا قلنا معناه هو الإنقاذ لكن من دون مقابل. وإذا نحن خذينا أمثلة بسيطة أو أمثلة متعددة باش نفهم هذه الحاجة هذه كويس، طبعا نلقوا أن الله أو الطريق اللي دار الله للفداء هو الطريق الوحيد واللي ما فيش غيره حيوصل الإنسان للعلاقة الروحية الصحيحة مع الله. أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا الفداء وكيف نشاء طبعا النشأة متاعت الفداء أو منين جاء الفداء، قلنا مصدرها الله، وتكلمنا في الحلقات الأولى لما تكلمنا على الخطية إن الله في الجنة لما كان آدم وكلام الجرى اللي نهى عليها ومات موت أدبي وروحي، الله ما نفذش فيه عقوبة الموت الجسدي وقتها، لكن انقذ من الموت وانقذ حتى من الموت الأبدي والعقاب الأبدي، وأن آدم مش حيكون عايش في نار جهنم للأبد. والله إذا نحن قرينا الآيات الموجودة في كتاب التكوين حنشوفوا أن الله صنع لآدم وزوجته حواء يعني ملابس من الجلد. وطبعا لما نشوفوا نحن منين جت ملابس الجلد هذه حنعرفوا أن الله قدم ذبيحتين عنهم، وهذا يعني الذبيحة الحيوانية هذه في حد ذاتها لما نشوفها نحن مش كافية للفداء، لكن كانت رمز الذبيحة أعظم من هكي اللي هي في نظر الله واللي حتكون هي المسيح. لما يعني نقرأ الآيات الموجودة في كتاب التكوين أكثر نعرفوا أن الله طبعا ما طلع آدم وحواء من الجنة، طبعا هم اعترفوا بالمعصية أو الخطية اللي داروها في حق الله وندموا عليها، والله صنع لهم دبش من الجلد ولبسهم، وهذا اللي هو مذكور في إصحاح 3 في كتاب التكوين الآية 21. وطبعا نحن كما عارفين الله ما يستعملش كلمة إلا تكون في معناها صح، والله ما يقول الشيء، ويعني حتى الأشياء المجازية أو الأشياء التعبيرية في الكتاب المقدس مش يعني مش لي أي سبب من الأسباب هيك وخلاص، لكن كل كلمة في معناها صحيح. حنشوف أن ذبائح هذه أكيدا ذبحت بشكل من الأشكال يعني من الجلد متاعهم صنعنا من الله الدبش. فلما نشوفوها نشوفوا ان الحصول على الجلد يعني للتكفير طبعا هذا مش حيكون هو السبب، لان الله يقدر بكلمه من كلماته كلمه واحده يصنع لهم يعني يخلق لهم الجلد من غير ما يذبح حيوانين. اخوتي المستمعين توقفوا شويه نمشوا نسمعوا شيء في استراحه قصيره وبعدين نرجع نكمل موضوعنا عليه نشأة الفداء.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا قبل الفاصل إن الله كيف ما خلق العالم كله بكلمة، طبعا يقدر بكلمة أن يصنع الدبش من الجلد لآدم وحواء من غير ما يقدم حيوانين لهم في نفس الوقت. يعني الحيوانين هذوما أبرياء، شن ذنبهم أن ينذبحوا عشان آدم وحواء؟ طبعا آدم وحواء كيف ما نشوفهم الآيات الكتاب المقدس ما فيش ذكر أنهم يعني استعملوا لحم الحيوان هذين، يعني ما كلوش الذبحتين هذين، لكن بس استعملوا الجلد متاعهم اللي هو الله صنع لهم دباش به. طبعا هذه الدل أو المقصد منها هي كفارة أو أول فدية على آدم ومراته، وأول من كلال اللحم كيف ما عارفين من الكتاب المقدس اللي هو نوح وأولاده بعد الطوفان. وهذه القصة هذه نشوفوها أو الدليل هذا نشوفوه في كتاب التكوين صح 9 والآية 3. أخوتي المستمعين، إذا شفنا في الآيات اللي بعد قصة خروج آدم وحواء من الجنة حنشوف أن آدم وحواء الله رزقهم بطفلين اللي هم هابيل وقايين، ونشوفوا لما نقرأ الآيات نشوفوا أن هابيل ولد آدم قدم ذبيحة حيوانية لله على نفسه، وطبعا هذا يدل عليه أن الموضوع استمر وهذه ككفارة من الله. والشيء الثاني، الحيوانات هذه اللي كانت يعني بريئة ما لهاش علاقة بالموضوع انذبحت والدم تاعها سال، لأن الدم اللي سال بموتها هذا الترتيب من الله أن الحيوانات البريئة هذه تكون تعويض عن العصيان اللي دار آدم وزوجته حواء، وكرمز ثاني لرحمة الله ويعني مغفرت لهم، لأن يعني ما طبقش فيهم اللي هو الموت السريع أو الموت الوقتي، ومن رحم تخلاهم يعيشوا وما انتهتش الدنيا، وإلا في وقتها لما عصوا الله كان الحكم عليهم الموت الجسدي وتنتهي قصة الإنسان. لكن الله طبعا عنده ترتيب من خلقه للعالم ومن خلقه للإنسان، فالله مش هيغير الخطة بتاعها هذه، وحتستمر خطة مهما صار من إشكاليات. الله طبعا منزع عن الإرباك، فحتستمر خطة الله لأنه هو الحاكم الوحيد أو القادر المقتدر في الكون هذا. طبعا لما نجو ندرسوا الفداء في عصر الآباء، وعصر الآباء هذا اللي هو أولاد آدم وأحفاد آدم واللي هو العصر الإنسان القديم، حنشوفوا أنه في عصر الآباء اللي عاشوا فيه الناس مؤمنين بالله قبل ما تنزل الشريعة اللي هي نزلت عليه سيدنا موسى، وتكون شريعة يعني معروفة ومكتوبة لهم ويطبقوها حرفيا، نشوفوا أن الناس المؤمنين هذوما اللي هم أحفاد آدم كانوا يقدموا في ذبيحة لله، يعني كطلب غفران من الله وكذكرى للمعصية الأولى اللي دارها آدم. فإذا شفنا ولد آدم اللي هو هابيل طبعا كان يقدم في ذبائح، ولما ندرس الآية 4 من إصحاح 4 في كتاب التكوين نشوفه أنه قدمها بإيمان لله، وعلى أساس أن الله أو كان يطلب من الله أنه يرضى عليه ويقبل منه الذبيحة متاعها. ولما نشوفه الآيات الثانية من كتاب مقدس في شاهد ثاني أو كلام ثاني عليه هابيل نلقاه في رسالة للعبرانيين اللي كتبها الرسول بولس الآية 4 من الإصحاح 11، تتكلم عليه هابيل وتقول أنه الله شهد أنه إنسان بار. لما نحن ندرس معنى كلمة بار شن معناه عند الله، طبعا مش هو الإنسان الخالي من الخطية أو المعصية، يعني مش معصوم من الخطأ، لكن هو الإنسان اللي فاهم أو عارف أنه يستحق العقاب من الله على الخطية اللي زرعت في الإنسان، والقصاص الأبدي لازم يحصل على الخطايا بالإضافة للتوبة وطلب الغفران. وإذا شفنا قصة نوح بعد ما طلع من السفينة في الطوفان دار مذبح أو بناء مذبح لله، ودار أو مسموه نحن أصعد محرقات على المذبح، يعني قدم الذبيحة على المذبح حرقها غادي، والله تنسم رائحة الرضا الله قبلها. فالآيات تقول اللي هي في تكوين 8 الآية 21 تقول إن الله تنسم رائحة الرضا. وإذا نشوف نحن السبب إن إنقاذ الله لنوح وأولاده والحيوانات اللي كانت معاه، هذا يرجع للصفة الثانية اللي هي متساوية مع صفة العدل والقداسة اللي هي صفة الرحمة، لأن الله رحيم، فالله رحيم بعبادة المؤمنين. وكيف ما نحن عارفين إن
نوح وأولاده كانوا ناس بارين وكانوا يسمعوا في كلام الله ويحاولوا بكل مستطاعهم أن يبتعدوا عن الخطية، وكانوا حتى لو ارتكبوا خطية ولو فكرية أو بالقول طبعا يتوبوا في وقتها ومعاش يعيدوها. خوتي المستمعين ننتقلوا لاستراحة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما قلنا قبل الاستراحة أن الله طبعا أنقذ نوح وأولاده من الطوفان لأن صفة الرحمة طبعا موجودة عنده، ولأنهم كانوا من الناس المؤمنين بالله المزبوطين. وإذا درسنا في كتاب مقدس قصة الأباء الثانيين أو الأجداد متاعنا إحنا الثانيين، نوصل مثلا لإبراهيم اللي نسمو فيه أو نطلق عليه اسم أبو المؤمنين، إن لما طلع لله قريب من منطقة اللي اسمها شكيم طبعا بنا مذبح غادي، ولما طلع لله في بيت إيل بنا مذبح، ولما طلع لله ببلوطات ممرة بنا مذبح غادي. وهذه القصة نلقوها في كتاب التكوين في صحاح 12 وصحاح 13. ولما ندرسوا المعنى وراء الذبائح وبناء إبراهيم للمذابح وأنه كان يقدم في الذبائح، نعرف أن إبراهيم كان يقدم في الذبائح عن نفسه عليه أهله. وإذا درسنا يعني التكوين 22 الآية 13، نعرف أن إبراهيم قدم ذبيحة بدال أولده أو فداء لولده. طبعا لما نشوفوا أولاد إبراهيم اللي هو إسحاق، نشوفوا أن حتى هو بنى مذبح وسمى اسمه باسم الرب. والقصة هذه موجودة في الآية 25 من كتاب التكوين 26. وولد إسحاق اللي هو يعقوب، هذا طبعا حتى هو دار مذبح، بنى مذبح وسماه باسم الله إله إسرائيل. والقصة هذه موجودة في الآية 20 تكوين 33. وطبعا اسم إسرائيل عشان احنا عارفين هذا جاء من يعقوب اللي هو كان لقب إسرائيل، واللي معناها لما ترجموها اللغة العربية معناها الإنسان اللي هو المجاهد مع الله، لأن يعقوب عليه السلام كان من الناس المؤمنين المجاهدين، مش الجهاد اللي نفهمه نحن بالحرب والقتال، لكن يجاهد في الخطية، كان يبتعد عن الخطية ويحاول أنه يكون مؤمن مظبوط. وعشان هيك ما يعني ولا مرة فقد الأمن في رحمة الله ولا في عدل الله، وكان دائما حاط الله قدامه ودائما يتبع في كلام الله. وعشان هيك جاء اللقب هذا اللي هو لقب إسرائيل واللي معناها المجاهد مع الله. طبعا نلقوا القصة هذه في كتاب التكوين، وإذا قرينا كتاب التكوين شوية شوية وآية آية حنعرف ونفهموا كيف جت أو كيف الآباء هذوما داروا الفداء وطلب الغفران من الله. لما نقرأ أكثر في مثلا في كتاب مقدس، نمشوا لكتاب أيوب، نشوفوا أن أيوب حتى هو كان يدير في ذبائح لله بعدد الأسرة متاعه، بعدد الأولاد متاعه كان يقدم في ذبائح لله، وهذه موجودة في الآية 5 من كتاب أيوب الإصحاح الأول. وإذا جينا أخوتي المستمعين شفنا الفداء أو الذبائح اللي كانوا يدوروا فيها اليهود بعد سيدنا موسى، طبعا كان عندهم اليهود ذبائح كانوا يدوروا فيها في وقت معين، في ذبائح عامة في ذبائح خاصة. الذبائح العامة اللي هي عليه شعب الله كله اللي هو اليهود كلهم، والذبائح الخاصة على الشخص نفسه لما يرتكب خطيئة، أو كمثال إن المرأة لما تولد طفل فتقدم ذبيحة، أو الإنسان المريض إنسان أبرص أو كانوا يقدموا في ذبائح عليهم، وذبائح زي العامة يعني زي على الحصاد، وذبائح يوم السبت وذبيحة أول الشهر والذبائح اليومية وغيرها من الذبائح. ولما نشوفوا وندرسوا الذبائح في أو عند الوثنيين، طبعا الوثنية طلعت بعد عصر الآباء لما الإنسان انتشر في الأرض وتوسعت وكثروا الناس، طبعا الناس بدأت تبتعد على الله وما داروش كيف سيدنا إبراهيم وأولاده، أو ما داروش كيف سيدنا نوح وأولاده. طبعا الناس كثروا بدوا يبتعدوا أكثر أكثر على الله ويرتكبوا في الخطايا، وبدت الوثنية. لكن أساس الفداء في الوثنية هو جاي من فداء المؤمنين المزبوطين اللي كانوا يديروا فيه في الأباء الأولين زي نوح وإبراهيم ويعقوب وإسحاق. وطبعا الوثنيين إذا درسنا طريقتهم في الفداء أو كيف يديروا فيه حلاقوا فيه تشابه واجد للفداء اللي كانوا يديروا فيه الناس المؤمنين الأولين. ولكن في ناس يشكوا يقولوا الفداء جاي من الوثنيين لأن الوثنيين يديروا فداء، طبعا كلام هذا غير صحيح، لأن الأباء الأولين هم كانوا يدور في الفداء قبل الوثنيين، والوثنيين خذوا الفداء هذا من الأباء الأولين. لكن صار التحريف وبدوا
بعد ما ابتعدوا عن الله أكثر وأكثر، خلقوا من عندهم آلهة وقعدوا يديروا لها في الفداء ويقدموا في الذبائح، وفي حتى لوقتنا هذا موجودة، وفي بعض الناس بعض الشعوب كانوا يقدموا حتى في أولادهم، يحطوا فيهم في النار يحرقوا فيهم كفداء عن الخطايا والابتعاد عن الشر. إذا درسنا أخوتي المستمعين موضوع حظ هذا، طبعا موضوع طويل، لكن نتلخصه أن الفداء جاء من الله نفسه مش من الإنسان، وهذا هو طريق الله للخلاص أو الفداء، وهو الطريق المقبول عند الله بيش يوفي الشروط العدالة والقداسة في نفس الوقت ما يتعارضش مع الرحمة والغفران. نكتفي في الحلقة هذه بالقدر هذا، وإن شاء الله في الحلقة الجاية نتكلم أكثر على الفداء ونشرح أهمية سفك الدم بالنسبة للذبائح. أخوتي المستمعين، لازم نحن ننتزل الفرصة هذه اليوم باش نتوجه لله نطلبوه ونصلوا له ونقول له يا رب إلهنا الحبيب، أنت اللي حبيتنا من البداية وحبيتنا للنهاية، إله الرحمة والمحبة، إله العدالة والقداسة، نتقدموا لك اليوم بصلاتنا وطلباتنا أنك تغفر لنا ذنوبنا وأنك ترشدنا بروحك القدوس باش نوصلوا للعلاقة الروحية اللي أنت خلقتنا عشانها في الدنيا هذه، وتكون علاقتنا بيك علاقة عبد لخالقة، علاقة محب لحبيبة، وأنت الإله الوحيد اللي ينظر للضعفاء اللي زينا مرتكبين الخطايا والذنوب، وأنت الوحيد اللي تقدر تغفرنا. فيا رب نطلبك اليوم تدعمنا بروحك القدوس باش نتخلص من خطيتنا ونسلك الطريق الصحيح اللي هو وصلنا العلاقة معاك، العلاقة الصحيحة اللي نحن بسبب خطايانا ابتعدنا عنها. يا إله المحبة، نصلو لك اليوم نطلبك باسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد، أمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في ناس بتحط سكر في الشاي بتاعها أو في أي مشروب بتشربه. أنا مثلا باخد معلقة سكر واحدة في الشاي، ساعات أحط السكر ودوق الشاي ألاقيه مر قوي، أكتشف إيه؟ إن أنا ما قلبتوش. أول ما أقلب الشاي أبص ألاقي السكر بقى مظبوط والشاي عجبني قوي. الغريب بقى إن اللي بياخد معلقة سكر واحدة يدوق الشاي يلاقيه حلو بعد ما يقلبه، اللي بياخد تلات معلقة سكر يحس إن الشاي اللي أنا قلت عليه مظبوط هو بالنسبة له لسه مر. بس كده ولا كده؟ إن ما كنتش أحط السكر وأقلبه عمري ما أحس بطعم السكر في المشروب بتاعي. يعني السكر هنا نسبي شوية. عارفين إيه كمان النسبي؟ الحب. أنا شايف فيه فعل معين منك بعتبره حب كبير قوي ليا، انت شايف حاجة تانية خالص من حد تاني او مني انا. معنى كده ان كل واحد بيشوف الحب بشكل مختلف. ممكن انا مثلا ابقى عايز حد يعبر لي عن حبه بهدية، او في حد منتظر مني ان انا اعبر له عن حبي بالتشجيع. لو مثلا انا عاوز اعبر عن حبي لمراتي فاقول لها ايه؟ انا هخش معاكي المطبخ اساعدك في الطبيخ او اغسلك المواعين، فهي تقولي لا الله يخليك بلاش، انا كفايه او انك تشجعني على حاجه حلوه انا عملتها. فانا لازم ابذل مجهود اعرف انت بتستقبل الحب ازاي. ممكن واحد يعترض ويقول لي ايه، طب ما انا بحب مراتي، هو يعني لازم اعبر؟ ايوه لازم تعبر، والا هيبقى حبك زي قطعه السكر الموجوده في الشاي بس مش متقلبه. في بقى حاجه في السكر مميزه جدا، ان هو عشان يدي طعم للجو اللي حواليه لازم هو شخصيا يدوب. تخيلوا بقى ان انا كل مرة عاوز اعبر عن حبي لحد وعايزه هو يستقبل الحب صح، لازم انا انكر نفسي، لازم انا ادوب. على فكرة الكلام ده صعب جدا. لازم بقى مين بقى يخش معايا بقى في موضوع التعبير عن الحب ده؟ ربنا هو الوحيد اللي يقدر يساعدني ابقى زي حتة السكر وادوب وانكر نفسي، لان ربنا هو اللي هيشبعني بالحب، لان ربنا هو مصدر الحب الحقيقي. فأنا باخد الحب من ربنا وبشبع بيه وبديه للناس.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء.
2: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خالياً وصاحب المكان معطلاً. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيراً ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

هتلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح وتشوف. هنساعد

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامجكم بصمه في الحياه، ومعانا ضيفنا النهارده. نتعرف بيك.
1: انا بشوي صفوت.
0: ازيك يا بشوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: بتدرس يا بشوي؟
1: بدرس كمبيوتر ساينس.
0: طيب ايه رايك في الاغنيه اللي انت سمعتها؟ في حاجه معينه شدتك او سطر او كلام معين كده حسيت انه ده شدني الكلام ده؟
1: انا شدتني قوي اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجه كيوت.
0: عشان احنا بنشوف بقلبنا يعني، ولا ايه الفكره؟
1: لا هي مش كل الناس بتشوف زي بعض يعني. اكيد كل الناس هتلاقي في منها الحلو وفي منها الوحش، وبس يعني في اللي بيتشد للمظهر فعلا واللبس والكلام دوت. زي برضو عجبني نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس. ده كلام صح جدا، ومش كل الناس بتاخد بيه.
0: صح.
1: في ناس كل اللي يعجبه في اي حد لبسه مظهره،
0: طريقة كلامه، المظهر، اللبس،
1: كل دوت. لكن برضو في ناس بتبص للشخصية وطريقة التعامل وكده. زي برضو فكرة غلط كتير الناس بتقولها يعني، ان كلهم بيحكموا عليه من المظهر بس ما بيتعاملوش معاه، ما يعرفوش شخصيته من قبل ما يشوفوه يتعاملوا معاه، بيقولوا ده رخم ده كده. لكن لا، هم ما بيكونوش يتعاملوا معاه، فدي فكرة غلط برضو.
0: دي حاجة غلط يا بشوي. صح. يعني موجودة برضو حتة اللي هو ايه، لو شفت حد مش بيضحك يا جماعة ما ينفعش نقول عليه خنيق، لانه هو احنا ما نعرفش كل حد هو ايه مر بايه في حياته. مش هو ممكن يبقى انسان طيب جدا جدا،
1: يكون زعلان
0: وزعلان عدى في حاجات قاسية. أيوه. زعلان يعني، هو بيحب كل حاجه وبيحب الحياه وبيحب يضحك، بس مر بحاجات صعبه. مش احنا ممكن ناخد مواقف كويسه ناحيه الناس دي ونقدر نخرجهم حتى من احزانهم، بس ما نحكمش عليهم بأسوأ ونقول لا ده خنيق يا عم، ده ما بيضحكش، اما اتجنبه احسن.
1: اكيد طبعا.

0: وبعدين انا برضو لما اقول على حد كده ممكن ابقى في يوم قاعد متضايق وحد يجي يقول عليا كده.
1: بالظبط، فاللي هو ارحم الناس عشان يرحموك.
0: لا بس دي فدي فكرة غلط جدا يعني، ولازم انا يعني كشخصيا ما نحكمش على اي حد غير لما نعرفه ونتكلم معاه ونعرف شخصيته كمان، حتى نقدر نعرف كل حاجة فيه كويس وحش.
1: ده حقيقي،
0: بعد كده نبتدي نحكم عليه.
1: ده حقيقي.
0: حتى طيب. لو لقيناه وحش ما نقعدش نتكلم عن الناس بقى ونقول لهم ده وحش.
1: بالظبط. يعني انت مثلا شفت حد وحسيت ان انت مش قادر في القعده معاه تبقى مبسوط اخر حاجه، وحاسس انك مبسوط اكتر لوحدك، فخلاص يعني اللي هو مش كلنا بنقدر نضحك طول الوقت مع بعضنا. كل يعني في ناس بتقدر تبقى صاحبهم قوي، في ناس بتقدر تبقى كويس معاهم، بس في كل الاحوال لازم نبقى كويسين مع كل الناس، حتى لو مش من نفس النوع بتاعنا او مش اللي على هوانا قوي، لازم نبقى حلوين معاهم. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نصدر احكام على الناس وفرمانات، وانت ده فاني، ده ما بيضحك، يعني لا، الحياة ابسط من كده وما تستاهلش كده يعني.
0: اكيد طبعا. وبعدين ما انا مش ضامن برضو الواحد اللي انا شفته دوت هو طب الموقف ده هو زعلان ولا متضايق ولا هو محكومش عليه مثلا من اول مرة. انا لازم اكون عارف شخصيته كويس، بعد كده ابتدي اقول ده رخم، ده كده، يعني. لكن من اول مرة اقعد معاه طب ما انا مش عارف هو متضايق،
1: ما ينفعش ان هو طول الوقت بحكم على الناس والجو ده.
0: اكيد طبعا.
1: انت تحب تقول حاجة بشوية، تقول حاجة للناس اللي هم بيحكموا على الناس اول ما يشوفوهم، او طول الوقت عمالين يحكموا على الناس، انت تحب تقول لهم حاجة، توجه لهم نصيحات، تقول لهم اي حاجة؟
0: اقول لهم يعني لازم انت تتعامل مع الشخص الاول وبعدين تعرف شخصيته وتبتدي تحكم عليه. ما هو مش كل اللي لابسين لبس حلو وناس كويسة يعني. ومش كل برضو اللي لابسين ساعات وبيروحوا وراكبين عربيات برضو ناس كويسة. طب ممكن يكون سارقها عادي.
1: طب وعلى وتكملة الكلام، انه حتى لو لقينا حد لابس لبس بسيط وعادي، اللي هو يعني مش لازم كل الناس تبقى واو طول الوقت، ممكن يبقى عادي بس هو انسان رائع وانسان عظيم جدا، وممكن تحبه اكتر حد في الحياة لو قعدت واتكلمت معاه، لانه اللبس ده يعني كماليات، مش اهم حاجة في الانسان لبسه وشياكته ومظهره وراكب عربية نوع ايه، والجو ده مش هو اهم حاجة في الانسان يعني. طيب انت تفتكر اي موقف عديت بيه حسيت انه لا انا لازم اكون براجع نفسي وانا بتعامل مع الناس، او حسيت انك حكمت على حد بشكل ما كانش ينفع، او تسرعت، او تقدر تفتكر لنا اي حاجة، او حد حصل قدامك حاجة شبه كده؟ بس طبعا من غير ما نقول اسمه
0: هي بتحصل كتير بصراحة. يعني دي ده تقريبا كل يومين ثلاثة.
1: حصلت معك حاجة كده؟
0: يعني مثلا اخرهم مرة يعني كنت في الجامعة وكده، وبعدين في حد قاعد معنا فبقول ده ايه ده شكله ايتم، ده رخم قوي. فندمت بقى ان انا عملت كده، بعد ما اتكلمت معاه لقيته حد كويس جدا، حد طيب جدا، انا معرفش ازاي قلت عليه كده. بس فما ندمت يعني في الموقف ده، ما كانش ينفع ان انا اقول كده، وتعلمت ان انا ما ينفعش احكم على حد او اقول على حد انه رخم من غير ما اعرفه. من ساعتها اللي هو كان من يومين يعني ما قلتش على حد رخم.
1: حلو قوي، جاي في الموضوع مظبوطه كده، جاي متظبطه انه لسه حاصل طازه جه معانا في البرنامج على طول. طيب هو من كلامك انا كنت هسالك، هل بيفرق معانا احنا نفسنا لما بنعامل الناس كويس وما نقعدش نحكم عليها؟ يعني انت نفسك بتحس انك لما ما بقتش تحكم الاحكام الصعبة على ناس، او اتجنبت حتة انك لما تشوف حد متضايق تقول لا، او بتحس انه فرق معك انت شخصيا؟ انت حاجة جواك اتغيرت، انت بقت قادر تنبسط اكتر وانت متواجد مع الناس، حاجة زي كده بتحصل؟
0: اكيد طبعا. انا يعني حتى الناس اللي هم بيعاملوا الناس من شخصياتهم وكده ما بيحكموش عليهم من الاول، دي بتبقى شخصيات ناضجة يعني. انت واحد ناضج، انا بحس بصراحة ان هم بيحكموا عن الناس ان انت ما عندكش النضج الكفاية او التفكير الكفاية انك تفكر. طب ما انت ما تعرفوش، طب انت ليه بتقول عليه كده؟ فانا فعلا دي حاجة تبسط، فعلا تحس ان انت انسان ناضج. وكمان لما نظرتك تتحقق في حد صح انت بتنبسط يعني. ولما تكون مثلا يعني حتى صحابي لما اكون فاكر منهم في ناس رخمه وكده واتعرف عليهم والاقيهم ناس كويسه، طب ما ايه ده، دي حاجه حلوه يعني، انا مبسوط.
1: وكمان حته انه انت تاخد الناس للحته الحلوه، يعني زي انه لقينا ناس مش مبسوطين اخر حاجه من الدنيا، فاللي هو حته في الاغنيه تلقى السعاده بحر والناس في غواصين، يلا البس مايو وبلبط جواه، خد الناس، خد الناس لو زعلانه، فرفش الناس لو مقفوله، لو حاسس ان حد واخد جنب دايما وانت قادر انك تتعامل معاه وعندك فرصه انك تقرب منه، شده من الوحده والحزن اللي فيه وجيبه، يمكن انت تكون سبب تغيير ليه. يعني بدل ما نكون بنحكم على الناس، لا تعالوا احنا نغير من نفسنا ونحاول نغير في الناس على قد طاقتنا وعلى قد اللي نقدر نعمله.
0: أكيد طبعا، ومش كل واحد لوحده يعني يبقى كئيب وما بيضحكش ومش عارف إيه ونبعد عنه وخلاص، ولا ده ما بيحبش يضحك يبقى ما يكونش في شلتنا، عشان الموضوع ده منتشر بين الشباب قوي اليومين دول. أي حد يقولك لا ده كئيب، ده ما يقعدش معانا، يا عم ده بيكئب لنا اليوم ده مش عارف إيه، زي برضو يا عم ده بيعمل لنا فيها مقدس ومش عارف إيه والكلام ده كله، لا طب ما احنا ليه، طب ما هو انت قرب منه اعرف منه هو زعلان ليه، ممكن تكون انت تبقى سبب في سعادته او تفرحه او تخليه انسان تاني خالص. يعني
1: حلو قوي، حلو قوي بيش، انا معاك جدا في حتة الشلالية وان احنا بنتكوم على بعض كل شلة كده مع نفسها، وتلاقي الناس نفسها تدخل ونفسها تتعرف، واحنا
0: نتيجة لده برضو انت بتلاقي ناس عندها وحدة فظيعة بسبب الموضوع دوت، يقول لك انا اصحابي كلهم لوحدي، كلهم في شلل مش عارف ايه، طب انا مش لاقي حد اقعد معاه، هم ليه بيعملوني كده. نتيجة برضو ان هو مثلا بيكون لوحده او كده، او حتى صدقني في ناس ما بيكونش لوحدها او اي حاجة، بس موضوع الشلل اللي كتر الايام دي هو حلو ان كل واحد يكون ليه صحابه مش عارف ايه، بس برضو يعني ما تخليش حد كده، ما تخلوش مكروه، فاهم؟ ما تستبعدوش تقول لك لا ده ما يجيش يقعد معانا. طب انا وجهة نظري انك انت اي حاجة هتعملها هيجي فيك يوم تتعمل فيك بعد كده. يعني انا دلوقتي مثلا في شلة لا يا جماعة بعد اذنكم ده ما يقعدش معانا كذا كذا كذا كذا، طب ما انا بعد كده، طب انا ممكن اروح مثلا جامعة جديدة يكون فيها شلة و يتعمل معايا نفس الموقف وافضل قاعد لوحدي، طب وافتكر بقى ما انا عملت كده قبل كده. هو ربنا طبعا مش بيردها لي ولا حاجه، بس لا يعني حط نفسك مكانه، مش هترضى تعمل حتى الحاجات دي، الموقف ده في حاجات كتير يعني. حط نفسك مكان اي حاجه، مش هترضى، مش هترضى ان يتعمل فيك نفس الموقف ده.
1: مرسي جدا ليك يا بشوي، واستمتعنا النهارده بالكلام معاك واستفدنا حاجات كتير، شكرا ليك يا بشوي.
2: انا عندي فكره ليك علشان تشوف الناس مظبوط، اعدل نظاره قلبك هتشوف كل حاجه كيوت، هتلاقي حاجات جديده كنت شايفها بالمقلوب، وكانك كنت ماسك كراسه وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكه البدله والساعه بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعه اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق، مر بأصعب ظروف أو ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يأتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر دوا من فوق، وأمر عساكر القصر إن يرموهم من فوق السطح علشان يموتوا. والسبب إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوا له قصر أعظم من اللي عملوه للسلطان دوا. ودي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت كمان قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لينا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية، اللي ستها سارة طلبت من جوزها أبونا إبراهيم أنه يتجوزها علشان تجيب له ولد. واضح طبعا ساعتها أن سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان أن هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما أبونا إبراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها أولاد، فجأة حملت هاجر، ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، إن جوزها ممكن يخلف. يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية، وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق. والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة إنك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لأنه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا إنه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية إن هاجر بعد سنين مع إبراهيم سابته برضو، هي وإسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه إن الهدف من رجوعها مش إن كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه إنه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك إنك تخضع، وإنك شوية تسيب من حقك
وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها يقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة. الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسيين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي، وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. ايوه صدقني.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

أهلا بيكم في فقرة التحارش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. 99.3% من ستات مصر بيتعرضوا لتحرش جنسي، إحصائية صادمة طلعها المركز الديموغرافي. الإحصائية ديت بتتحدى أي حد بيقول إنه لبس البنت هو السبب، لأنه المشكلة في الدماغ، المشكلة في الذهن، المشكلة في المخ، المشكلة في إنه أنا بقرر النهاردة أنزل أعمل إيه، أتحرش بالبنات اللي في الشارع ولا أمشي في حالي واحترم نفسي. ودي رسالة أنا بوجهها للولاد، لو أنت ولد وبتسمعني النهاردة، من حقك إنك تبقى بتمشي في الشارع بحريتك من غير ما حد يكسر حريتك ولا يعدي حدوده معاك، ومن حق البنت نفس الحاجة بالظبط. وقف قدام نفسك وقفة بجد النهاردة واسأل نفسك سؤال، لو أنت بتتحرش بالبنات في الشارع أنت ليه بتعمل كده؟ وبيني وبينك عايز أقولك على حاجة، إنه لبس البنت ملوش أي علاقة، لأنه لو كان لبس البنت ليه علاقة ما كانش يبقى بيحصل اعتداءات جنسية للمنقبات وللمحجبات. المشكلة في الدماغ، المشكلة في الاحترام، المشكلة في قرار وفي مبدأ تقرره النهاردة ومبدأ تعيش بيه من النهاردة لغاية آخر يوم في حياتك. وجاي أكلم البنات النهاردة وأقول لهم، لو أنتي لبسك مناسب للمجتمع بتاعنا لكن بتتعكسي وبيكسروا حدود جسمك، أنا بقولك إنه مش أنتي السبب ومش أنتي اللي غلطانة ومش مشكلتك، ومن حقك تنزلي الشارع وأنتي حاسة بالأمان. أنا مش هنسى امبارح كنت بدرس في مدرسة وبنت جات قالت لي أنا بقيت أخاف أمشي في الشارع، بنت في تالتة إعدادي، نفسها تنجح، نفسها تعيش، نفسها تذاكر، نفسها تخرج، نفسها تتفسح، نفسها تعيش حياة طبيعية، لكن التحدي هو أن أنا أنزل الشارع ولأني عارفة أني هتعاكس. مش هنسى مرة كنا في خروجة وجات بنت متأخرة شوية من صحابنا وقالت لنا معلش أصل في بني آدم في الشارع قرر يكسر حدود جسمي بطريقة ضايقتني ومعرفتش أعمل إيه. عارفين رد فعل البنات إيه؟ هقول لكم عليه بعد الفاصل، استنونا.

ورجعنا ليكم بعد الفاصل. رد فعل البنات اللي في القصة اللي كنت بحكيها قبل الفاصل لما صاحبتنا دخلت متأخرة وقالت أصل كان في حد في الشارع اتحرش بيها، إن واحدة من البنات سألتها قالت لها عايزة إيه وإنتي لابسة كده يعني، فكرتني بالموقف اللي حصل لست البنات لما نزلت الميدان وكانت لابسة عباية، فرد فعل الناس كان هو إيه اللي نزلها وإيه اللي لبسها عباية بكباسين. شماعة بيعلقوا عليها التحرش اسمها لبس البنات. لبسك مش مشكلة، المشكلة في دماغ الولد اللي مقرر يكسر حدود جسمك بطريقة تضايقك وما تحسسكيش بالأمان في شارع بلدك اللي من حقك فيه انك تحسي بالأمان. أشجعك تكتبي النهاردة على الفيسبوك، اكتبي على التويتر، ابعتلنا حتى على الويب سايت حصل معاكي الموقف الفلاني ورد فعلك كان كده، شاركينا وعايزين نسمع. في آخر الحلقة أحب أشجع كل واحدة فيكم إنها تتكلم وتعبر لو في حد بيكسر حدود جسمها وبيقول لها لبسك هو السبب. أنا مش بقول إن كل الناس بتقول إنه لبس السبب، بس في ناس كتيرة بتقول إنه لبس السبب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أمل للمتروك وحيدا. الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح. إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. المزمور 68 الآية 6. ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحيدا، ومع ذلك يوجد في عالم اليوم الملايين والملايين من الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة. على الرغم من أن عدد سكان الأرض يتزايد بسرعة، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعيشون في المدن الكبيرة، إلا أن هذه المدن الكبيرة وأرضنا المكتظة بالسكان مليئة بأناس يشعرون بالوحدة. من الممكن أن تكون وحيداً وسط حشد من الناس. من الممكن أن تشعر بالوحدة في مدينة كبيرة. في الواقع هذا هو أسوأ أشكال الوحدة، أن تكون محاطاً بالناس ومع ذلك هناك حاجز غير مرئي يعزلك عنهم ولا تعرف كيفية اختراقه. ومع ذلك فإن الوحدة ليست خطة الله لحياة الإنسان. منذ الأزل الله أب، فهو مصدر كل أبوة لكل عائلة في السماء وعلى الأرض. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح 3 الآيتان 14 و15. في بداية تاريخ البشرية قدم الله رفيقة للإنسان الأول، لأنه قال إنه ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحده. هذا هو موقف الله، يريد أن يخرجنا من وحدتنا ويضعنا في عائلة الله. يريد أن يعطينا إخوة وأخوات لنشاركهم محبته. قد يكون هناك حاجز خاص في حياتك، سواء بسبب الخطية أو الظروف، حاجز يبقيك محبوسا في سجن وحدتك. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن الله مستعد أن ينقذك ويقودك بالترنم. هناك نوع واحد فقط من الأشخاص الذين لا يستطيع الله أن يساعدهم في الخروج من الوحدة، المتمرد. مثل هذا الشخص يجب أن يستمر في العيش في أرض حارقة. التمرد هو حاجز يضعه الإنسان بإرادته، وهو وحده من يستطيع أن يزيله. وإلى أن يفعل ذلك فسوف يستمر في إبعاده عن الشركة مع الله والآخرين. يا رب، إذا كان التمرد هو ما يجعلني شخصا وحيدا، ساعدني على إزالة هذا الحاجز.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك: إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاساً لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاساً لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

0: قرأت في الإنجيل عن طائفة الفريسيين وأنهم كانوا أعداء السيد المسيح، فمن هم الفريسيون؟ ولماذا كان السيد المسيح يتعامل معهم مع أنهم أعداؤه؟
1: كلمة فريسي من أصل أرامي، معناها منعزل، وجماعة الفريسيين هم إحدى طوائف اليهود، وهم جماعة الأتقياء القديسين الذين اشتركوا في الثورة المكابية ضد أنطيوخوس أبيفانيس من 175 قبل الميلاد إلى 163 قبل الميلاد. أما سر تسميتهم لأنفسهم بالمنعزلين، فقد اختاروا هم هذه التسمية عندما وجدوا العالم غارقا في الشر، يكسر شريعة موسى ولا يخضع لسلطان الله، فعزموا على ألا يختلطوا بهذا العالم الشرير، بل أن يحرصوا على حفظ الشريعة والتدقيق الكامل في حياتهم حتى لا تفوتهم صغيرة أو كبيرة دون أن يتمموها. الفريسيون جماعة الأتقياء المدققين في حياتهم، كانت عقيدتهم صافية خالية من الشوائب، فكانوا يؤمنون بخلود النفس وبقيامة الأجساد وبوجود الأرواح وبالحياة الأبدية والعقاب الأبدي. صحيح أنهم اعتقدوا بوجود تقليد سماعي عن موسى، اعتبروه معادلا لشريعته المكتوبة، لكن هذا لا ينفي أنهم كانوا من أنبل الناس خلقا وأنقاهم دينا. يكفي ما احتملوه من اضطهادات وآلام بسبب تمسكهم بتعاليم شريعة موسى. يلفت نظر المتابع لحياة السيد المسيح على الأرض أن هذه الجماعة لم تكن تحب المسيح، بل كانت دائما ترسل وراءه جواسيس لتبحث عن علة تشتكي بها عليه، ومرات كثيرة كانوا يتشاورون مع بعض طوائف اليهود الأخرى لكي يقتلوه، لكن المسيح أحبهم رغم عدائهم له. مرة جاءت دعوة إلى المسيح يحملها اثنان من العبيد تقول له إن سيدنا سمعان يدعوك لتأكل معه. حاول بعض التلاميذ أن يثنوا عزم المسيح عن قبول الدعوة وقالوا له: يا سيد، أنت أدرى الناس بجماعة الفريسيين، لا يمكن أن تكون هذه الدعوة خالصة، فلا بد أن وراءها محاولة لاصطيادك بكلمة أو بفعل معين، وتاريخهم معك معروف ومحاولاتهم السابقة تشهد عليهم. لكن المسيح أصر أن يقبل الدعوة وقال للتلاميذ: أنتم تعرفون أني لا أرفض دعوة أحد، بل دائما ألبي نداء من يطلبني، ثم أن لي أصدقاء من الفريسيين، لن أرفض يدا ممدودة إلى صداقتي مهما كان جنس صاحبها. سار المسيح مع تلاميذه باتجاه بيت سمعان الفريسي الذي كان جالسا في صدر المائدة الرئيسية. وعندما رأى سمعان المسيح داخلا وقف نصف وقفة وحياه ودعاه أن يجلس هو وتلاميذه، لم يكن الاستقبال حارا، وهذا ما كان التلاميذ يخشونه. لم تكن هناك قبلة سلام التي كان من الضروري للمضيف أن يستقبل بها الضيف. لم يقدم سمعان لضيفه الماء البارد الذي كانت العادة أن يقدموه ليغسلوا به أقدام الضيوف من تراب الطريق. وأخذ سمعان يتحدث إلى الجالسين بجواره، لعله كان يقول لهم إنه سمع عن المسيح أنه نبي عظيم ومعلم مقتدر، لذلك دعاه ليتعرف عليه وليعرف عنه أكثر. فجأة حدث شيء غريب، دخلت امرأة خاطئة

0: تغطي رأسها وبعض وجهها بغطاء أسود، واتجهت مباشرة إلى حيث كان المسيح متكئا وهو يضع قدميه وراءه كعادة المتكئين. لعلها كانت قد التقت بالمسيح من قبل وشكت له قلقها وشقاءها، ولعله كان قد كلمها عن الآب الرحيم الغفور وحدثها عن الخلاص من الخطية، فنفضت المرأة عنها غبار شرها وذاقت لأول مرة سعادة الغفران. لذلك عندما سمعت أن المسيح جاء إلى بيت سمعان جاءت لتعبر له عن شكرها لصنيعه. تذكرت خطاياها الماضية وما عانته منها، ففاضت دموعها، وبدل أن تدهن القدمين بالطيب غسلت قدمي المسيح بدموعها، ثم حلت ضفيرة شعرها ومسحت الدموع من على قدمي المسيح، قبلت القدمين ثم دهنتهما بالطيب. وتلقى المسيح هذا العمل برضا، لأنه اختطف واحدة من البشر من يد إبليس ضمها إلى جماعة المفديين. أما سمعان الفريسي فكان يتململ في جلسته متسائلا كيف يرضى المسيح بهذا العمل. يقولون إنه نبي، لكن لو كان نبيا حقا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه، إنها خاطئة شريرة، لو كان نبيا لطردها. وتطلع المسيح إلى وجه سمعان وقرأ أفكاره، فضرب له مثلا قال: كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50 دينار، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فقل لي يا سمعان أيهما يكون أكثر حبا له؟ واندهش سمعان من السؤال، لأنه سؤال بسيط لا يحتاج إلى تفكير كبير، وأجاب: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له المسيح: يا سمعان، أتنظر هذه المرأة التي تقول إنها خاطئة؟ لقد غسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، دهنت بالطيب قدمي. أتدري ما السر؟ كانت مديونة بالكثير، عندما غفرت خطاياها الكثيرة شعرت بحب شديد نحوي ظهر في هذا الإكرام النادر. أما أنت يا سمعان فمديون أيضا، وليس لك ما توفي به الدين، لكنك لا تعرف أنك مديون خاطئ، تتصور نفسك أفضل من غيرك، فلا تحس بحاجتك إلى غفران، لذلك فأنت لا تحبني. هذا عيبكم يا جماعة الفريسيين، تتصورون أنفسكم أتقى وأنقى من غيركم، تعتبرون أنكم أبرار وتحتقرون الآخرين، فلا تشعرون بحاجتكم إلى توبة ولا إلى غفران، فبقيت حياتكم جامدة باردة كالثلج. أيها المستمع الكريم، هذا هو سر عداء جماعة الفريسيين للمسيح. كانوا لا يشعرون بحاجتهم إليه، لأنهم يعتبرون أنهم أصحاء في غير حاجة إلى طبيب، ولم يكونوا يعرفون أنهم هم أيضا خطاة يحتاجون إلى توبة وإلى خلاص لن يجدوه إلا في المسيح. وفي يومنا هذا ما أكثر الفريسيين في كل عصر وقطر، ما أكثر الذين يتجهون إلى الآخرين بقلوب ملؤها الحقد وألسنة تحمل الانتقاد والمرارة، وكان أولى بهم أن يتوجهوا إلى السيد المسيح طالبين الغفران، عالمين أنهم مديونون هم أيضا لينالوا غفرانه.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في إصحاح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا، وضد المسيح طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص، وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة. عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع، لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا، ده نفس التعبير. علشان كده في ناس بتؤمن أن ضد المسيح هيموت فعلا، في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني. وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الرجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش. احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان. في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور انه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال ليسوع انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هدي لك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. أنا أقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون أسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الآيات دي، ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص. فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص 7 سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال أنه أعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله أنه كان بيجدف على الله. أخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فانت ميت، ودي حاجة اكيد تحبس الانفاس. هتلاحظ انه مكتوب واعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وامة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح، الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل العالم هيصدق إنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر أننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر أن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن إحنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص. لو ما أمنتش، لو سمحت آمن بيه علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ ازاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. مش نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح. مش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الإصحاح 10 ومن الآية 25.

كنفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ هنا يعلمنا المسيح درس على الشريعة الإلهية. ما هي الشريعة الإلهية؟ كيفاش أنت وأنا تعلمنا على الشريعة الإلهية؟ طبيعة الحال كي نقول كلمة الشريعة بجيل أفكارنا برشة طقوس وبرشة عادات وتقاليد وتفاسير مختلفة وحمل ثقيل ومعقد وما نعرفش كيفاش باش نبدا وباش وإذا كان حاجة تنقص وإذا كان حاجة مش كاملة. ويعيش الإنسان حياته كامل باش يحاول يعمل الشريعة، لكن تتثقل عليه الأمور وتصعب ويبدي مش عارف بالضبط إيش باش يعمل. الراجل هذا اللي هو من الفريسيين من رجال الشريعة اللي كانوا في عهد المسيح، كانوا ناس يتظاهروا برشا بالدين بتاعها، كانوا يوروا للناس اللي هم الدينين أتقياء ويصلوا في الشوارع وكانوا يعلموا في الناس تعاليم هم نفسهم ما يطبقوش فيها، وكانوا مسيطرين على الناس بالشريعة من كما نقولوا من المهدي إلى اللحد، يعني يتحكموا في حياة الإنسان وكل شيء. السيد المسيح جاء برسالة أخرى، شريعة أخرى هي شريعة المحبة. هذاك علاش يقول أن خلاصة الشريعة هي أنك تحب الله بكل قلبك بكل فكرك كل قوتك، والحاجة الثانية أنك تحب قريبك كنفسك. وأنا نحب أن نعطي السؤال نخليك لي: شكون قريبك؟ هل هو الإنسان اللي يسكن معك في البلد ولد بلادك، ولا هو اللي عنده نفس الحضارة، ولا اللي هو عنده نفس اللغة، ولا هو اللي عنده نفس التقاليد، ولا حتى هو اللي عنده نفس العقيدة ونفس الدين؟ هل هذاك هو برشكة قريبك، ولا المسيح يعلمنا حاجة أخرى؟ احنا كيف نحب نطبق شريعة الله؟ ننصحك ونعطيك من أنا جي شربتها أنا شخصيا، أني وقت لي أمنت بيسوع المسيح ما بقيتش نقارن بين الشريعة هذه والشريعة الأخرى. أنا حسيت أني مظلم، أنا حسيت أني بعيد على الله، أنا حسيت أن التقاليد ما فادتني حتى شيء. وصليت لله من كل قلبي: يا رب إذا كان المسيح هو الطريق ارشدني ووضح لي. بعد ما قريت في الكتاب المقدس لقيت أن الله أرسل روح القدوس لكل الباحثين على الحق، كل واحد يبحث عن الحق يلوج على الحق باش يلقاه إذا كان يبحث عليه ويلوج عليه من كل قلبه، لخاطر روح الله باش يرشدك لجميع الحق. المسيح يقول، وهذا قول صريح من عنده، أن يقول أنه هو الطريق والحق والحياة، هو الطريق اللي وصلنا إلى الله، هو الحق اللي حررنا من كل كذب ومن كل قيود أخرى، وهو الحياة اللي يغلب موت الخطية وموت الفساد ويعطينا حياة جديدة. هذاك علاش نحب نشجعك أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح كمخلص، اسأل ابحث، ما تقبلش شيء مسلم من تقاليد ولا عادات، ابحث بقلبك والرب باش يرشدك إلى جميع الحق ويولدك من جديد باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أنه يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل ناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغايه دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغايه دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستاجرنا احد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعه وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعه واحده وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعه قالوا اكيد احنا ناخد اكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعه واحده، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكوا على دينار واحد. وقال للشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تاخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحته دي وعايز يحطني انا في حته تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض اعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يجوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس دي عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في أي مكان أتواجد فيه، أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي هو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين أنه إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول أنه أحب إسحاق عيسو أكثر من يعقوب لأنه كان في فمه صيدا. إسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عندي يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. إسحاق في أواخر أيامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعة انا هعمل اكل وخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي ذبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، أنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيبه، يحب ياخد اتنين. لو يتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض، ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوة،
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. فكركوا، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اتنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكله ان انت تكون كويس، مفيش مشكله ان تكون متفوق، لكن المشكله ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجه. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصيه نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا إنه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. إحنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 إنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوا الهيكل جوا البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوا البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوا البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوا البيت، جوا بيت ربنا. بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك ان هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك ان هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. اوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. واحنا برا دائرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم. فبنبقى كبار واحنا جوه دائرة الله احنا كبار، واحنا خارج دائرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة، الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى أين وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا، انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: وكيف ذلك؟
1: سترين. هناك إنجيل واحد.
0: أربعة، أربعة أناجيل.
2: خمسة.
3: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
2: وإنجيل برنابا.
0: أبي يقول إنجيل واحد.
1: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
0: إنجيل واحد فقط،
4: هذا أفضل.
3: أفضل؟ كيف؟
4: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
1: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
2: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
0: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
3: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
4: لابد، لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
1: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
2: هذه آية لا إنجيل.
0: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة. يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
1: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
4: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
3: ولماذا يقولون هذا؟
2: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
3: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
0: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
4: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
1: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
2: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
4: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
0: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
1: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
4: ومن أيضا يا عم قاسم؟
1: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان، وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
2: هذه كتب قديمة.
0: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
3: من الذي عربه؟
0: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
1: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لابد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس،
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة.
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله؟ نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لابد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس

0: ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
1: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
2: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجينو برنابا ضمنها
3: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة،
4: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
2: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن 18،
1: فهو كتاب حديث إذن.
3: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
0: وأين كان قبل ذلك؟
4: مخفيا، لا أحد يعرف.
1: وظهر بعد 1800 سنة، غريب.
2: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله سباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى صلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه. ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العطش.

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، حكينا في الحلقة الماضية والحلقات اللي قبل منها على أصل الخطية وتأثيرها وكيف تورث الإنسان الخطية هذه، وحكينا على الطريق البشري أو الطرق البشرية اللي كانوا يديروا فيها الناس باش تحصلوا على الغفران، واللي هم الصوم والصلاة والتوبة والصدق الشفاعة. ووصلنا للنتيجة أن الطرق هذه اللي هي الطرق البشرية مش ممكن توفي عدالة الله، وإن ما فيش سبيل للغفران أو التمتع يعني بالعلاقة الصحيحة مع الله إلا نحن وفينا المطالب العدالة متاعة والقداسة بأي وسيلة. اليوم حنتكلم على ضرورة الفداء أو التعويض، وحنحكوا على نشأة الفداء كيف بدأ، ونتكلم على الفداء في عصر الآباء اللي هو لأولاد آدم ونوح واللي هم الناس الأولين، وبعدين نتكلم على

بيديروه، ويقولوا بعدين لما نموت نحن ويوم القيامة حنشوفوا أن رحمة الله في الأخير مش حتسيبنا في نار جهنم. طبعا الشيء هذا يعني غير واقعي وغير صحيح، لأن الله كيف ما هو رحيم وغفور هو في نفس الوقت عادل وقدوس. الحاجات هذين لازم ركزوا عليهم ونعرفهم كويس. الله عنده صفة العدل، القداسة، الرحمة، المحبة، هذه كلها صفات، وما فيش واحدة تغلب على الثانية، كلهم متساويات. فلازم نحن إذا الله رحمنا بشيء لازم يكون عادل معانا بشيء ثاني في نفس الوقت، وإلا يكون الله صفاته مش متوازنة ومصحيحة. لازم موجود ميزان، وهذا اللي نحن نقول على الله قدوس، لأن الله عنده كل شيء من صفاته متساوي مع الثاني. طبعا نحن كيف ما عارفين أو كيف ما درسنا في حلقات ماضية أن الصلاة والصوم والتوبة والأعمال الخير هذه مش حتوفي عدالة الله وقداسته، وفي نفس الوقت مش حتقلل من رحمة الله ومحبته لنا كبشر، ولازم نحن نديره استيفاء أو نوفي الله حقه في العدالة والقداسة، وهذا حيتم أو لازم يتم عن طريق شخص أو كائن. والمطالب هذه لازم أنها تكون يعني كما نقوله أن مطالب القصاص من الإنسان الخاطئ لازم تكون متوفرة في الشخص هذا باش ننفذ مطالب عدالة الله سبحانه وتعالى، ويعطينا طبيعة الروحية اللي هي توافق مع الله في الصفات الأدبية السامية اللي ما هي ما تنتهيش، وصفات القداسة. لأن الله كما احنا عارفين خلق الإنسان على صورته وهيأ له الجو أو الطريق أنه يكون قريب من صفات الله في القداسة وفي الحاجات اللي هي السامية والأبدية. لكن الإنسان حاد على الطريق وأخطأ ودار الخطية وما قدرش إنه يوفيها عن طريق هو، فلازم الله نفسه يدير طريقه ويلاقي طريق للفداء. طبعا لما ندرس الفداء في اللغة العبرية معناه وهي الترضية وإزالة الأحقاد، ولما نجو ندرس معنى الفداء في اللغة العربية إلا قلنا معناه هو الإنقاذ لكن من دون مقابل. وإذا نحن خذينا أمثلة بسيطة أو أمثلة متعددة باش نفهم هذه الحاجة هذه كويس، طبعا نلقوا أن الله أو الطريق اللي دار الله للفداء هو الطريق الوحيد واللي ما فيش غيره حيوصل الإنسان للعلاقة الروحية الصحيحة مع الله. أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا الفداء وكيف نشاء، طبعا النشأة متاعت الفداء أو منين جاء الفداء، قلنا مصدرها الله، وتكلمنا في الحلقات الأولى لما تكلمنا على الخطية إن الله في الجنة لما كان آدم وكلام الجرة اللي نهى عليها ومات موت أدبي وروحي، الله ما نفذش فيه عقوبة الموت الجسدي وقتها، لكن انقذ من الموت وانقذ حتى من الموت الأبدي والعقاب الأبدي، وإن آدم مش حيكون عايش في نار جهنم للأبد. والله إذا نحن قرينا الآيات الموجودة في كتاب التكوين حنشوف أن الله صنع الآدم وزوجته حواء يعني ملابس من الجلد. وطبعا لما نشوفه نحن منين جت ملابس الجلد هذه حنعرفوا أن الله قدم ذبيحتين عنهم، وهذا يعني الذبيحة الحيوانية هذه في حد ذاتها لما نشوفها نحن مش كافية للفداء، لكن كانت رمز الذبيحة أعظم من هيك اللي هي في نظر الله واللي حتكون هي المسيح. لما يعني نقرأ الآيات الموجودة في كتاب التكوين أكثر نعرفوا أن الله طبعا ما طلع آدم وحواء من جنة، طبعا هم اعترفوا بالمعصية أو الخطية اللي داروها في حق الله وندموا عليها، والله صنع لهم دبش من الجلد ولبسهم، وهذا اللي هو مذكور في إصحاح 3 في كتاب التكوين الآية 21. وطبعا نحن كما عارفين الله ما يستعملش كلمة إلا تكون في معناها صح، والله ما يقول الشيء، ويعني حتى الأشياء المجازية أو الأشياء التعبيرية في الكتاب المقدس مش يعني مش لأي سبب من الأسباب هيك وخلاص، لكن كل كلمة في معناها صحيح. حنشوف أن ذبائح هذه أكيدا ذبحت بشكل من الأشكال، يعني من الجلد متاعهم صنعنا من الله الدبش. فلما نشوفوها نشوفوا ان الحصول على الجلد يعني للتكفير طبعا هذا مش حيكون هو السبب، لان الله يقدر بكلمة من كلماته كلمة واحدة يصنع لهم يعني يخلق لهم الجلد من غير ما يذبح حيوانين.
أخوتي المستمعين توقف.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا قبل الفاصل إن الله كيف ما خلق العالم كله بكلمة، طبعا يقدر بكلمة أن يصنع الدبش من الجلد لآدم وحواء من غير ما يقدم حيوانين لهم في نفس الوقت. يعني الحيوانين هذوما أبرياء، شن ذنبهم أن ينذبحوا عشان آدم وحواء؟ طبعا آدم وحواء كيف ما نشوفهم من آيات الكتاب المقدس ما فيش ذكر أنهم يعني استعملوا لحم الحيوان هذين، يعني ما كلوش الذبحتين هذين، لكن بس استعملوا الجلد متاعهم اللي هو الله صنع لهم دباش به. طبعا هذه الدل أو المقصد منها هي كفارة أو أول فدية على آدم ومراته، وأول من كلال اللحم كيف ما عارفين الكتاب المقدس اللي هو نوح وأولاده بعد الطوفان. وهذه القصة هذه نشوفوها أو الدليل هذا نشوفوه في كتاب التكوين صح 9 والآية 3. أخوتي المستمعين، إذا شفنا في الآيات اللي بعد قصة خروج آدم وحواء من الجنة حنشوف أن آدم وحواء الله رزقهم بطفلين اللي هم هابيل وقايين، ونشوفوا لما نقرأ الآيات نشوفوا أن هابيل ولد آدم قدم ذبيحة حيوانية لله على نفسه، وطبعا هذا يدل عليه أن الموضوع استمر وهذه ككفارة من الله. والشيء الثاني، الحيوانات هذه اللي كانت يعني بريئة مالهاش علاقة بالموضوع انذبحت والدم تاعها سال، لأن الدم اللي سال بموتها هذا الترتيب من الله أن الحيوانات البريئة هذه تكون تعويض عن العصيان اللي دار آدم وزوجته حواء، وكرمز ثاني لرحمة الله ويعني مغفرته لهم لأن يعني ما طبقش فيهم اللي هو الموت السريع أو الموت الوقتي، ومن رحم تخلاهم يعيشوا وما انتهتش الدنيا، وإلا في وقتها لما عصوا الله كان الحكم عليهم الموت الجسدي وتنتهي قصة الإنسان. لكن الله طبعا عنده ترتيب من خلقه للعالم ومن خلقه للإنسان، فالله مش هيغير الخطة بتاعها هذه، وحتستمر خطة مهما صار من إشكاليات. الله طبعا منزع عن الإرباك، فحتستمر خطة الله لأنه هو الحاكم الوحيد أو القادر المقتدر في الكون هذا. طبعا لما نجو ندرس الفداء في عصر الآباء، وعصر الآباء هذا اللي هو أولاد آدم وأحفاد آدم واللي هو العصر الإنسان القديم، حنشوفوا أن في عصر الآباء اللي عاشوا فيه الناس مؤمنين بالله قبل ما تنزل الشريعة اللي هي نزلت عليه سيدنا موسى وتكون شريعة يعني معروفة ومكتوبة لهم ويطبقوها حرفيا، نشوفوا أن الناس المؤمنين هذوما اللي هم أحفاد آدم كانوا يقدموا في ذبيحة لله يعني كطلب غفران من الله وكذكرى للمعصية الأولى اللي دارها آدم. فإذا شفنا ولد آدم اللي هو هابيل طبعا كان يقدم في ذبائح، ولما ندرس الآية 4 من إصحاح 4 في كتاب التكوين نشوفه أنه قدمها بإيمان لله وعلى أساس أن الله أو كان يطلب من الله أنه يرضى عليه ويقبل منه الذبيحة متاعها. ولما نشوفه الآيات الثانية من كتاب مقدس في شاهد ثاني أو كلام ثاني عليه هابيل نلقاه في رسالة للعبرانيين اللي كتبها الرسول بولس الآية 4 من الإصحاح 11 تتكلم عليه هابيل وتقول أنه الله شهد أنه إنسان بار. لما نحن ندرسه معنى كلمة بار شن معناه عند الله، طبعا مش هو الإنسان الخالي من الخطية أو المعصية يعني مش معصوم من الخطأ، لكن هو الإنسان اللي فاهم أو عارف أنه يستحق العقاب من الله على الخطية اللي زرعت في الإنسان، والقصاص الأبدي لازم يحصل على الخطايا بالإضافة للتوبة وطلب الغفران. وإذا شفنا قصة نوح بعد ما طلع من السفينة في الطوفان دار مذبح أو بناء مذبح لله، ودار أو نسموه نحن أصعد محرقات على المذبح، يعني قدم الذبيحة على المذبح حرقها غادي والله تنسم رائحة الرضا الله قبلها. فالآيات تقول اللي هي في تكوين 8 الآية 21 تقول إن الله تنسم رائحة الرضا. وإذا نشوف نحن السبب إن إنقاذ الله لنوح وأولاده والحيوانات اللي كانت معاه، هذا يرجع للصفة الثانية اللي هي متساوية مع صفة العدل والقداسة اللي هي صفة الرحمة، لأن الله رحيم. فالله رحيم بعبادة المؤمنين، وكيف ما نحن عارفين إن
نوح وأولاده كانوا ناس ضارين وكانوا يسمعوا في كلام الله ويحاولوا بكل مستطاع من يبتعد عن الخطية، وكانوا حتى لو ارتكبوا خطية ولو فكرية أو بالقول طبعا يتوبوا في وقتها ومعاش يعيدوها. خوتي المستمعين انتقلوا لي استراحة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الاستراحة إن الله طبعا أنقض نوح أولاده من الطوفان لأن صفة الرحمة طبعا موجودة عنده، ولأنهم كانوا من الناس المؤمنين بالله المزبوطين. وإذا درسنا في كتاب مقدس قصة الأباء الثانيين أو الأجداد متاعنا إحنا الثانيين، نوصل مثلا لإبراهيم اللي نسمو فيه أو نطلق عليه اسم أبو المؤمنين، إن لما طلع لله قريب من منطقة اللي اسمها شكيم طبعا بنا مذبح غادي، ولما طلع لله في بيت إيل بنا مذبح، ولما طلع لله ببلوطات ممرة بنا مذبح غادي. وهذه القصة نلقوها في كتاب التكوين في صحاح 12 وصحاح 13. ولما ندرسوا المعنى وراء الذبائح وبناء إبراهيم للمذابح وأنه كان يقدم في الذبائح، نعرف أن إبراهيم كان يقدم في الذبائح عن نفسه عليه أهله. وإذا درسنا يعني التكوين 22 الآية 13، نعرف أن إبراهيم قدم ذبيحة بدال أولده أو فداء لولده. طبعا لما نشوفوا أولاد إبراهيم اللي هو إسحاق، نشوفوا أن حتى هو بنى مذبح وسمى اسمه باسم الرب. والقصة هذه موجودة في الآية 25 من كتاب تكوين 26. وولد إسحاق اللي هو يعقوب، هذا طبعا حتى هو دار مذبح بنى مذبح وسماه باسم الله إله إسرائيل. والقصة هذه موجودة في الآية 20 تكوين 33. وطبعا اسم إسرائيل عشان احنا عارفين هذا جاء من يعقوب اللي هو كان لقب إسرائيل، واللي معناها لما ترجموها اللغة العربية معناها الإنسان اللي هو المجاهد مع الله، لأن يعقوب عليه السلام كان من الناس المؤمنين المجاهدين، مش الجهاد اللي نفهمون احنا بالحرب والقتال، لكن يجاهد في الخطية، كان يبتعد عن الخطية ويحاول انه يكون مؤمن مظبوط. وعشان هيك ما يعني ولا مرة فقد الأمن في رحمة الله ولا في عدل الله، وكان دائما حاط الله قدامه ودائما يتبع في كلام الله. وعشان هيك جاء اللقب هذا اللي هو لقب إسرائيل واللي معناها المجاهد مع الله. طبعا نلقوا القصة هذه في كتاب التكوين، وإذا قرينا كتاب التكوين شوية شوية وآية آية حنعرف ونفهموا كيف جت أو كيف الآباء هذوما داروا الفداء وطلب الغفران من الله. لما نقرأ أكثر في مثلا في كتاب مقدس، نمشوا لكتاب أيوب، نشوفوا أن أيوب حتى هو كان يدير في ذبائح لله بعدد الأسرة متاعه بعدد الأولاد متاعه، كان يقدم في ذبائح لله. وهذه موجودة في الآية 5 من كتاب أيوب الإصحاح الأول. وإذا جينا أخوتي المستمعين شفنا الفداء أو الذبائح اللي كانوا يدور فيها اليهود بعد سيدنا موسى، طبعا كان عندهم اليهود ذبائح كانوا يدوروا فيها في وقت معين، في ذبائح عامة في ذبائح خاصة. الذبائح العامة اللي هي عليه شعب الله كله اللي هو اليهود كلهم، والذبائح الخاصة على الشخص نفسه لما يرتكب خطيئة، أو كمثال إن المرأة لما تولد طفل فتقدم ذبيحة، أو الإنسان المريض إنسان أبرص أو كانوا يقدموا في ذبائح عليهم، وذبائح زي العامة يعني زي على الحصاد، وذبائح يوم السبت وذبائح أول الشهر والذبائح اليومية وغيرها من الذبائح. ولما نشوفوا وندرسوا الذبائح في أو عند الوثنيين، طبعا الوثنية طلعت بعد عصر الآباء لما الإنسان انتشر في الأرض وتوسعت وكثروا الناس، طبعا الناس بدأت تبتعد على الله وما داروش كيف سيدنا إبراهيم وأولاده، أو ما درس كيف سيدنا نوح وأولاده. طبعا الناس كثرة بدوا يبتعدوا أكثر أكثر عن الله ويرتكبوا في الخطايا، وبدت الوثنية. لكن أساس الفداء في الوثنية هو جاي من فداء المؤمنين المزبوطين اللي كانوا يديروا فيه في الأباء الأولين زي نوح وإبراهيم ويعقوب وإسحاق. وطبعا الوثنيين إذا درسنا طريقتهم في الفداء أو كيف يديروا فيه حلاقوا فيه تشابه واجد للفداء اللي كانوا يدور فيه الناس مؤمنين الأولين. ولكن في ناس يشكك يقولوا الفداء جاي من الوثنيين لأن الوثنيين يديروا فداء، طبعا كلام هذا غير صحيح، لأن الأباء الأولين هم كانوا يدور فداء قبل الوثنيين، والوثنيين خذوا الفداء هذا من الأباء الأولين. لكن صار التحريف وبدوا
بعد ما ابتعدوا عن الله أكثر وأكثر خلقوا من عندهم آلهة وقعدوا يديروا لها في الفداء ويقدموا في الذبائح، وفي حتى لوقتنا هذا موجودة، وفي بعض الناس بعض الشعوب كانوا يقدموا حتى في أولادهم يحطوا فيهم في النار يحرقوا فيهم كفداء عن الخطايا والابتعاد عن الشر. إذا درسنا أخوتي المستمعين موضوع حظ هذا طبعا موضوع طويل، لكن تلخصوا أن الفداء جاء من الله نفسه مش من الإنسان، وهذا هو طريق الله للخلاص أو الفداء، وهو الطريق المقبول عند الله بيش يوفي الشروط العدالة والقداسة في نفس الوقت ما يتعارضش مع الرحمة والغفران. نكتفي في الحلقة هذه بالقدر هذا، وإن شاء الله في الحلقة الجاية نتكلم أكثر على الفداء ونشرح أهمية سفك الدم بالنسبة للذبائح. أخوتي المستمعين، لازم نحن ننتزل الفرصة هذه اليوم باش نتوجه لله نطلبوه ونصلوا له نقول له يا رب إلهنا الحبيب، أنت اللي حبيتنا من البداية وحبيتنا للنهاية، إله الرحمة والمحبة، إله العدالة والقداسة، نتقدموا لك اليوم بصلاتنا وطلباتنا أنك تغفر لنا ذنوبنا وأنك ترشدنا بروحك القدوس باش نوصلوا للعلاقة الروحية اللي أنت خلقتنا عشانها في الدنيا هذه، وتكون علاقتنا بيك علاقة عبد لخالقة، علاقة محب لحبيبة، وأنت الإله الوحيد اللي ينظر للضعفاء اللي زينا مرتكبين الخطايا والذنوب، وأنت الوحيد اللي تقدر تغفرنا. فيا رب نطلبك اليوم تدعمنا بروحك القدوس باش نتخلص من خطيتنا ونسلك الطريق الصحيح اللي هو وصلنا العلاقة معاك، العلاقة الصحيحة اللي نحن بسبب خطايانا ابتعدنا عنها. يا إله المحبة نصلو لك اليوم نطلبك باسم ابنك يسوع المسيح له كل المجد، أمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى، هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يأتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك، ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر دوا من فوق، وأمر عساكر القصر إنه يرموهم من فوق السطح علشان يموتوا. والسبب إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوا له قصر أعظم من اللي عملوه للسلطان دوت. ودي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت كمان قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لينا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية، اللي ستها سارة طلبت من جوزها أبونا إبراهيم أنه يتجوزها علشان تجيب له ولد. واضح طبعا ساعتها أن سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان أن هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما أبونا إبراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها أولاد، فجأة حملت هاجر. ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، إن جوزها ممكن يخلف، يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية، وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق. والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة إنك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لأنه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا إنه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية إن هاجر بعد سنين مع إبراهيم سابته برضو، هي وإسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه إن الهدف من رجوعها مش إن كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه إنه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك إنك تخضع، وإنك شوية تسيب من حقك
وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها هيقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة. الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسيين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي. وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أهلا بيكم في فقرة التحارش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. 99.3% من ستات مصر بيتعرضوا لتحرش جنسي. إحصائية صادمة طلعها المركز الديمغرافي. الإحصائية ديت بتتحدى أي حد بيقول إنه لبس البنت هو السبب، لأنه المشكلة في الدماغ، المشكلة في الذهن، المشكلة في المخ، المشكلة في إنه أنا بقرر النهاردة أنزل أعمل إيه، أتحرش بالبنات اللي في الشارع ولا أمشي في حالي واحترم نفسي. ودي رسالة أنا بوجهها للولاد، لو أنت ولد وبتسمعني النهاردة، من حقك إنك تبقى بتمشي في الشارع بحريتك من غير ما حد يكسر حريتك ولا يعدي حدوده معاك. ومن حق البنت نفس الحاجة بالظبط. وقف قدام نفسك وقفة بجد النهاردة واسأل نفسك سؤال، لو أنت بتتحرش بالبنات في الشارع أنت ليه بتعمل كده؟ وبيني وبينك عايز أقولك على حاجة، إنه لبس البنت ملوش أي علاقة، لأنه لو كان لبس البنت ليه علاقة ما كانش يبقى بيحصل اعتداءات جنسية للمنقبات وللمحجبات. المشكلة في الدماغ، المشكلة في الاحترام، المشكلة في قرار وفي مبدأ تقرره النهاردة ومبدأ تعيش بيه من النهاردة لغاية آخر يوم في حياتك. وجاي أكلم البنات النهاردة وأقول لهم، لو أنتي لبسك مناسب للمجتمع بتاعنا لكن بتتعكسي وبيكسروا حدود جسمك، أنا بقولك إنه مش أنتي السبب ومش أنتي اللي غلطانة ومش مشكلتك، ومن حقك تنزلي الشارع وانت حاسه بالامان. انا مش هنسى امبارح كنت بدرس في مدرسه وبنت جت قالت لي انا بقيت اخاف امشي في الشارع. بنت في ثالثه اعدادي، نفسها تنجح، نفسها تعيش، نفسها تذاكر، نفسها تخرج، نفسها تتفسح، نفسها تعيش حياه طبيعيه، لكن التحدي هو ان انا انزل الشارع ولاني عارفه اني هتعاكس. مش هنسى مره كنا في خروجه وجت بنت متاخره شويه من صحابنا وقالت لنا معلش اصل في بني ادم في الشارع قرر يكسر حدود جسمي بطريقه ضايقتني ومعرفتش اعمل ايه. عارفين رد فعل البنات ايه؟ هقول لكم عليه بعد الفاصل، استنونا.

لبسك مش مشكلة، المشكلة في دماغ الولد اللي مقرر يكسر حدود جسمك بطريقة تضايقك وما تحسسكيش بالأمان في شارع بلدك اللي من حقك فيه انك تحسي بالأمان. أشجعك تكتبي النهاردة على الفيسبوك، اكتبي على التويتر، ابعتيلنا حتى على الويب سايت حصل معاكي الموقف الفلاني ورد فعلك كان كده، شاركينا وعايزين نسمع. في آخر الحلقة أحب أشجع كل واحدة فيكم إنها تتكلم وتعبر لو في حد بيكسر حدود جسمها وبيقول لها لبسك هو السبب. أنا مش بقول إن كل الناس بتقول إنه اللبس السبب، بس في ناس كتيرة بتقول إنه اللبس السبب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت. رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

أمل للمتروك وحيدا. الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح. إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. المزمور 68 الآية 6. ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحيدا، ومع ذلك يوجد في عالم اليوم الملايين والملايين من الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة. على الرغم من أن عدد سكان الأرض يتزايد بسرعة، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعيشون في المدن الكبيرة، إلا أن هذه المدن الكبيرة وأرضنا المكتظة بالسكان مليئة بأناس يشعرون بالوحدة. من الممكن أن تكون وحيداً وسط حشد من الناس. من الممكن أن تشعر بالوحدة في مدينة كبيرة. في الواقع هذا هو أسوأ أشكال الوحدة، أن تكون محاطاً بالناس ومع ذلك هناك حاجز غير مرئي يعزلك عنهم ولا تعرف كيفية اختراقه. ومع ذلك فإن الوحدة ليست خطة الله لحياة الإنسان. منذ الأزل الله أب، فهو مصدر كل أبوة لكل عائلة في السماء وعلى الأرض. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح 3 الآيتان 14 و15. في بداية تاريخ البشرية قدم الله رفيقة للإنسان الأول، لأنه قال إنه ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحده. هذا هو موقف الله، يريد أن يخرجنا من وحدتنا ويضعنا في عائلة الله. يريد أن يعطينا إخوة وأخوات لنشاركهم محبته. قد يكون هناك حاجز خاص في حياتك، سواء بسبب الخطية أو الظروف، حاجز يبقيك محبوسا في سجن وحدتك. ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن الله مستعد أن ينقذك ويقودك بالترنم. هناك نوع واحد فقط من الأشخاص الذين لا يستطيع الله أن يساعدهم في الخروج من الوحدة، المتمرد. مثل هذا الشخص يجب أن يستمر في العيش في أرض حارقة. التمرد هو حاجز يضعه الإنسان بإرادته، وهو وحده من يستطيع أن يزيله، وإلى أن يفعل ذلك فسوف يستمر في إبعاده عن الشركة مع الله والآخرين. يا رب، إذا كان التمرد هو ما يجعلني شخصا وحيدا، ساعدني على إزالة هذا الحاجز.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا لألا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل عن طائفة الفريسيين وأنهم كانوا أعداء السيد المسيح، فمن هم الفريسيون؟ ولماذا كان السيد المسيح يتعامل معهم مع أنهم أعداؤه؟
2: كلمة فريسي من أصل أرامي، معناها منعزل، وجماعة الفريسيين هم إحدى طوائف اليهود، وهم جماعة الأتقياء القديسين الذين اشتركوا في الثورة المكابية ضد أنطيوخوس أبيفانيس من 175 قبل الميلاد إلى 163 قبل الميلاد. أما سر تسميتهم لأنفسهم بالمنعزلين فقد اختاروا هم هذه التسمية عندما وجدوا العالم غارقا في الشر، يكسر شريعة موسى ولا يخضع لسلطان الله، فعزموا على ألا يختلطوا بهذا العالم الشرير، بل أن يحرصوا على حفظ الشريعة والتدقيق الكامل في حياتهم حتى لا تفوتهم صغيرة أو كبيرة دون أن يتمموها. الفريسيون جماعة الأتقياء المدققين في حياتهم، كانت عقيدتهم صافية خالية من الشوائب، فكانوا يؤمنون بخلود النفس وبقيامة الأجساد وبوجود الأرواح وبالحياة الأبدية والعقاب الأبدي. صحيح أنهم اعتقدوا بوجود تقليد سماعي عن موسى، اعتبروه معادلا لشريعته المكتوبة، لكن هذا لا ينفي أنهم كانوا من أنبل الناس خلقا وأنقاهم دينا. يكفي ما احتملوه من اضطهادات وآلام بسبب تمسكهم بتعاليم شريعة موسى. يلفت نظر المتابع لحياة السيد المسيح على الأرض أن هذه الجماعة لم تكن تحب المسيح، بل كانت دائما ترسل وراءه جواسيس لتبحث عن علة تشتكي بها عليه، ومرات كثيرة كانوا يتشاورون مع بعض طوائف اليهود الأخرى لكي يقتلوه، لكن المسيح أحبهم رغم عدائهم له. مرة جاءت دعوة إلى المسيح يحملها اثنان من العبيد تقول له إن سيدنا سمعان يدعوك لتأكل معه. حاول بعض التلاميذ أن يثنوا عزم المسيح عن قبول الدعوة وقالوا له: يا سيد، أنت أدرى الناس

لن أرفض يدا ممدودة إلى صداقتي مهما كان جنس صاحبها. سار المسيح مع تلاميذه باتجاه بيت سمعان الفريسي الذي كان جالسا في صدر المائدة الرئيسية. وعندما رأى سمعان المسيح داخلا وقف نصف وقفة وحياه ودعاه أن يجلس هو وتلاميذه، لم يكن الاستقبال حارا، وهذا ما كان التلاميذ يخشونه. لم تكن هناك قبلة سلام التي كان من الضروري للمضيف أن يستقبل بها الضيف. لم يقدم سمعان لضيفه الماء البارد الذي كانت العادة أن يقدموه ليغسلوا به أقدام الضيوف من تراب الطريق. وأخذ سمعان يتحدث إلى الجالسين بجواره، لعله كان يقول لهم إنه سمع عن المسيح أنه نبي عظيم ومعلم مقتدر، لذلك دعاه ليتعرف عليه وليعرف عنه أكثر. فجأة حدث شيء غريب، دخلت امرأة خاطئة تغطي رأسها وبعض وجهها بغطاء أسود، واتجهت مباشرة إلى حيث كان المسيح متكئا وهو يضع قدميه وراءه كعادة المتكئين. لعلها كانت قد التقت بالمسيح من قبل وشكت له قلقها وشقاءها، ولعله كان قد كلمها عن الآب الرحيم الغفور وحدثها عن الخلاص من الخطية، فنفضت المرأة عنها غبار شرها وذاقت لأول مرة سعادة الغفران. لذلك عندما سمعت أن المسيح جاء إلى بيت سمعان جاءت لتعبر له عن شكرها لصنيعه. تذكرت خطاياها الماضية وما عانته منها، ففاضت دموعها، وبدل أن تدهن القدمين بالطيب غسلت قدمي المسيح بدموعها، ثم حلت ضفيرة شعرها ومسحت الدموع من على قدمي المسيح، قبلت القدمين ثم دهنتهما بالطيب. وتلقى المسيح هذا العمل برضا، لأنه اختطف واحدة من البشر من يد إبليس ضمها إلى جماعة المفديين. أما سمعان الفريسي فكان يتململ في جلسته متسائلا كيف يرضى المسيح بهذا العمل. يقولون إنه نبي، لكن لو كان نبيا حقا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه، إنها خاطئة شريرة، لو كان نبيا لطردها. وتطلع المسيح إلى وجه سمعان وقرأ أفكاره فضرب له مثلا، قال: كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50 دينار، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فقل لي يا سمعان أيهما يكون أكثر حبا له؟ واندهش سمعان من السؤال، لأنه سؤال بسيط لا يحتاج إلى تفكير كبير، وأجاب: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له المسيح: يا سمعان، أتنظر هذه المرأة التي تقول إنها خاطئة؟ لقد غسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، دهنت بالطيب قدمي. أتدري ما السر؟ كانت مديونة بالكثير، عندما غفرت خطاياها الكثيرة شعرت بحب شديد نحوي ظهر في هذا الإكرام النادر. أما أنت يا سمعان فمديون أيضا، وليس لك ما توفي به الدين، لكنك لا تعرف أنك مديون خاطئ، تتصور نفسك أفضل من غيرك فلا تحس بحاجتك إلى غفران، لذلك فأنت لا تحبني. هذا عيبكم يا جماعة الفريسيين، تتصورون أنفسكم أتقى وأنقى من غيركم، تعتبرون أنكم أبرار وتحتقرون الآخرين، فلا تشعرون بحاجتكم إلى توبة ولا إلى غفران، فبقيت حياتكم جامدة باردة كالثلج. أيها

0: مستمعي الكريم، هذا هو سر عداء جماعة الفريسيين للمسيح. كانوا لا يشعرون بحاجتهم إليه، لأنهم يعتبرون أنهم أصحاء في غير حاجة إلى طبيب، ولم يكونوا يعرفون أنهم هم أيضا خطاة يحتاجون إلى توبة وإلى خلاص لن يجدوه إلا في المسيح. وفي يومنا هذا ما أكثر الفريسيين في كل عصر وقطر، ما أكثر الذين يتجهون إلى الآخرين بقلوب ملؤها الحقد وألسنة تحمل الانتقاد والمرارة. وكان أولى بهم أن يتوجهوا إلى السيد المسيح طالبين الغفران، عالمين أنهم مديونون هم أيضا لينالوا غفرانه.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
2: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة، اشتري مني. هقولك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في صح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا، وضد المسيح طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص، وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة. عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع، لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا. ده نفس التعبير، علشان كده في ناس بتؤمن أنه ضد المسيح هيموت فعلا. في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني، وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الراجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش؟ احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان، في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور، أنه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال ليسوع انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هديلك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عاش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. انا اقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون اسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الايات دي، ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص 7 سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال انه أعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله انه كان بيجدف على الله. اخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية، علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح، الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل العالم هيصدق إنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن احنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما امنوا بالمسيح كمخلص. لو ما امنتش، لو سمحت امن بيه علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ إزاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحبر الباهت أفضل من أقوى ذاكرة. هل هبطت عليك فكرة عبقرية؟ أسرع واكتبها على الورق قبل أن تنساها. حتى ولو كتبتها بحبر باهت اللون فهو أفضل من أن تعتمد على ذاكرتك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسود. طب الهنا والشف. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

السلامة أخوتي ومرحبا بكم. مش نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح. مش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الإصحاح 10 ومن الآية 25. وتصدى له، هنا في حسب سياق الكلام يعني تصدى للمسيح، أحد علماء الشريعة ليجربه، فقال: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، أحب قريبك كنفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا، ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ هنا يعلمنا المسيح درس على الشريعة الإلهية. ما هي الشريعة الإلهية؟ كيفاش أنت وأنا تعلمنا على الشريعة الإلهية؟ طبيعة الحال كي نقول كلمة الشريعة بجيل أفكارنا برشة طقوس وبرشة عادات وتقاليد وتفسير مختلفة وحمل ثقيل ومعقد وما نعرفش باش نبدأ وباش وإذا كان حاجة تنقص وإذا كان حاجة مش كاملة، ويعيش الإنسان حياته كامل باش يحاول يعمل الشريعة، لكن تتثقل عليه الأمور وتصعب ويبدي مش عارف بالضبط إيش باش يعمل. الراجل هذا اللي هو من الفريسيين، من رجال الشريعة اللي كانوا في عهد المسيح، كانوا ناس يتظاهروا برشا بالدين بتاعهم، كانوا يوروا للناس اللي هم متدينين أتقياء ويصلوا في الشوارع وكانوا يعلموا في الناس تعاليم هم نفسهم ما يطبقوش فيها، وكانوا مسيطرين على الناس بالشريعة من كما نقولوا من المهدي إلى اللحدي، يعني يتحكموا في حياة الإنسان وكل شيء. السيد المسيح جاء برسالة أخرى، شريعة أخرى هي شريعة المحبة. هذاك علاش يقول أن خلاصة الشريعة هي أنك تحب الله بكل قلبك، كل فكرك، كل قوتك، والحاجة الثانية أنك تحب قريبك كنفسك. وأنا نحب أن نعطي السؤال نخليك لي: شكون قريبك؟ هل هو الإنسان اللي يسكن معك في البلد، ولد بلادك، ولا هو اللي عنده نفس الحضارة، ولا اللي هو عنده نفس اللغة، ولا هو اللي عنده نفس التقاليد، ولا حتى هو اللي عنده نفس العقيدة ونفس الدين؟ هل هذاك هو برشك قريبك، ولا المسيح يعلمنا حاجة أخرى؟ احنا كيف نحب نطبق شريعة الله؟ ننصحك ونعطيك من أنا جي شربتها أنا شخصيا، أني وقت لي أمنت بيسوع المسيح ما بقيتش نقارن بين الشريعة هذه والشريعة الأخرى. أنا حسيت أني مظلم، أنا حسيت أني بعيد عن الله، أنا حسيت أن التقاليد ما فادتني حتى شيء. وصليت لله من كل قلبي: يا رب، إذا كان المسيح هو الطريق ارشدني ووضح لي. وبعد ما قريت في الكتاب المقدس لقيت أن الله أرسل روح القدوس لكل الباحثين على الحق، كل واحد يبحث عن الحق يلوش على الحق باش يلقاه إذا كان يبحث عليه ويلوج عليه من كل قلبه، لخاطر روح الله باش يرشدك لجميع

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100 فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك،

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أنه يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل الناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغايه دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغايه دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستاجرنا احد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعه وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعه واحده وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعه قالوا اكيد احنا ناخد اكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعه واحده، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم يشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكوا على دينار واحد. وقال الشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت ليه، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تأخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحتة دي وعايز يحطني انا في حتة تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر ان هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس دي عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في اي مكان اتواجد فيه، انا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين انه ابراهيم خلف اسحاق، اسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول انه احب اسحاق عيسو اكثر من يعقوب لانه كان في فمه صيدا. اسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. اسحاق في اواخر ايامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقه كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب وهي كانت ايضا منحازه الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعه انا هعمل اكل واخليك انت اللي تقدم الاكل لاسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركه. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي ذبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، أنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول أنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض ونحاول نعوض أنفسنا، بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع أنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب أنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيب، ويحب ياخد اتنين. لو بيتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض. ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين، هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه.
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا، وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. افكركم، العرض الاول كان المقارنه، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسه الخاطئه. الفرق بين المنافسه والمقارنه، المقارنه انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسه الخاطئه انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان انت تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الاخرين دايما بادائه مش بشخصيته. فاحيانا بيكون الاداء مفتعل ومصطنع لانه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أن الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين، الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوه الهيكل جوه البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوه البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطيني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك ان هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك ان هو ابن الملك، انه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع ليه. اوقات كتيرة احنا بنقيم انفسنا بالامكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. واحنا برا دائرة الله احنا صغيرين قوي، لكن واحنا جوه فلك الله احنا ننتمي الى الله، ننتمي الى هذا الشخص العظيم، ننتمي الى هذا الاله العظيم، فبنبقى كبار. واحنا جوه دائرة الله احنا كبار، واحنا خارج دائرة الله بنبقى صغيرين. عزيزي المستمع، دي كانت اول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. اتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة. الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامة عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.
2: اخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من اجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسه شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن رد يدك. يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هيه يا عم قاسم.
7: نعم يا حسام.
6: إنجيل برنابا
7: ما له؟
6: نتكلم عنه.
7: نتكلم
8: بشرط.
9: شرط؟ أي شرط؟
8: يحدثنا عنه بتفصيل.
10: أبي يوفي كل موضوع حقه.
6: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
7: كان هناك ما هو أهم لهم.
8: هذا الموضوع أهم لنا.
7: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
10: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
7: نعم يتفقان.
10: وكيف ذلك؟
7: سترين. هناك إنجيل واحد.
8: أربعة. أربعة أناجيل.
6: خمسة.
9: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
6: وإنجيل برنابا.
10: أبي يقول إنجيل واحد.
7: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
10: إنجيل واحد فقط.
8: هذا أفضل.
9: أفضل؟ كيف؟
8: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
7: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
6: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
10: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
9: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
8: لابد لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
7: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
6: هذه آية لا إنجيل.
10: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة، يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
7: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
8: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
9: ولماذا يقولون هذا؟
6: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
9: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
10: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
8: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
7: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
6: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
8: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
10: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
7: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
8: ومن أيضاً يا عم قاسم؟
7: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان وكتب التاريخ الإسلامية

0: إنجيل برنابا.
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس.
5: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة؟
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
5: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
5: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
5: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
5: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب.
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوا ها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.

0: الدين.
1: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
2: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله سباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل
0: وخبأه في عباءته، وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
4: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
1: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
2: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
0: فضل أن يطلبه من الله، فصلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
4: تمزح أنت يا عم قاسم؟ طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه، ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
2: وقال هذه القصة لمن؟
0: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
0: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابا؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابا المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابا؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابا المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.
3: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. فكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. فكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة التالتة بعنوان إله بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة. وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه. فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكت روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها، القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
3: هاني وهبي. في ناس بتحط سكر في الشاي بتاعها أو في أي مشروب بتشربه. أنا مثلاً باخد معلقة سكر واحدة في الشاي، ساعات أحط السكر ودوق الشاي ألاقيه مر قوي. أكتشف إيه؟ إن أنا ما قلبتوش. أول ما أقلب الشاي أبص ألاقي السكر بقى مظبوط والشاي عجبني قوي. الغريب بقى إن اللي بياخد معلقة سكر واحدة يدوق الشاي يلاقيه حلو بعد ما يقلبه، اللي بياخد 3 معلقة سكر يحس إن الشاي اللي أنا قلت عليه مظبوط هو بالنسبة له لسه مر. بس كده ولا كده؟ إن ما كنتش أحط السكر وأقلبه عمري ما أحس بطعم السكر في المشروب بتاعي. يعني السكر هنا نسبي شوية. عارفين إيه كمان النسبي؟ الحب. أنا شايف فيه فعل معين منك بعتبره حب كبير قوي ليا، أنت شايف حاجة تانية خالص من حد تاني أو مني أنا. معنى كده إن كل واحد بيشوف الحب بشكل مختلف. ممكن أنا مثلا أبقى عايز حد يعبر لي عن حبه بهدية، أو في حد منتظر مني إن أنا أعبر له عن حبي بالتشجيع. لو مثلا أنا عاوز أعبر عن حبي لمراتي فأقولها إيه؟ أنا هخش معاكي المطبخ أساعدك في الطبيخ أو أغسلك المواعين، فهي تقولي لا الله يخليك بلاش، أنا كفاية أو إنك تشجعني على حاجة حلوة أنا عملتها. فأنا لازم أبذل مجهود أعرف أنت بتستقبل الحب إزاي. ممكن واحد يعترض ويقول لي إيه؟ طب ما أنا بحب مراتي، هو يعني لازم أعبر؟ أيوة لازم تعبر، وإلا هيبقى حبك زي قطعة السكر الموجودة في الشاي بس مش متقلبة. في بقى حاجة في السكر مميزة جدا، إن هو عشان يدي طعم للجو اللي حواليه لازم هو شخصيا يدوب. تخيلوا بقى إن أنا كل مرة عاوز أعبر عن حبي لحد وعايزه هو يستقبل الحب صح، لازم أنا أنكر نفسي، لازم أنا أدوب. على فكرة الكلام ده صعب جدا، لازم بقى مين بقى يخش معايا بقى في موضوع التعبير عن الحب ده؟ ربنا هو الوحيد اللي يقدر يساعدني أبقى زي حتة السكر ودوب وأنكر نفسي، لأن ربنا هو اللي هيشبعني بالحب، لأن ربنا هو مصدر الحب الحقيقي. فأنا باخد الحب من ربنا وبشبع بيه وبديه للناس.
2: كنتم مع علمتني الحياة و
3: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

عندي بتكنا ليك علشان تشوف الناس مظبوط. اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت. هتلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح وتشوف.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا النهاردة. نتعرف بيك.
1: أنا بشوي صفوت.
0: إزيك بشوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: بتدرس يا بشوي؟
1: بدرس كمبيوتر ساينس.
0: طيب إيه رأيك في الأغنية اللي أنت سمعتها؟ في حاجة معينة شدتك أو سطر أو كلام معين كده حسيت أنه ده شدني الكلام ده؟
1: أنا شدتني قوي اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت.
0: عشان احنا بنشوف بقلبنا يعني، ولا ايه الفكرة؟
1: لا هي مش كل الناس بتشوف زي بعض يعني. اكيد كل الناس هتلاقي في منها الحلو وفي منها الوحش، بس يعني في اللي بيتشد للمظهر فعلا واللبس والكلام ده، زي برضو عجبني نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس. ده كلام صح جدا، ومش كل الناس بتاخد بيه.
0: صح.
1: في ناس كل اللي يعجبه في اي حد لبسه مظهره،
0: طريقة كلامه، المظهر، اللبس،
1: كل ده. لكن برضو في ناس بتبص للشخصية وطريقة التعامل وكده. زي برضو فكرة غلط كتير الناس بتقولها، يعني ان كلهم بيحكموا عليه من المظهر بس ما بيتعاملوش معاه، ما يعرفوش شخصيته من قبل ما يشوفوه ويتعاملوا معاه، بيقولوا ده رخم ده كده. لكن لا، هم ما بيكونوش يتعاملوا معاه، فدي فكرة غلط برضو.
0: دي حاجة غلط يا بشوي، صح؟ يعني موجودة برضو حتة اللي هو ايه، لو شفت حد مش بيضحك يا جماعة ما ينفعش نقول عليه خنيق، لانه هو احنا ما نعرفش كل حد هو ايه مر بايه في حياته. مش هو ممكن يبقى انسان طيب جدا جدا،
1: يكون زعلان
0: وزعلان عدى في حاجات قاسيه. أيوه. مزعلان يعني، هو بيحب كل حاجه وبيحب الحياه وبيحب يضحك، بس مر بحاجات صعبه. مش احنا ممكن ناخد مواقف كويسه ناحيه الناس دي ونقدر نخرجهم حتى من احزانهم، بس ما نحكمش عليهم باسوا ونقول لا ده خنيق يا عم، ده ما بيضحكش، اما أتجنبه أحسن.
1: أكيد طبعا. وبعدين أنا برضو لما أقول على حد كده ممكن أبقى في يوم قاعد متضايق وحد يجي يقول عليا كده.
0: بالظبط. فلو ارحم الناس عشان يرحموك.
1: بس فدي فكرة غلط جدا يعني، ولازم أنا يعني كشخصيا ما نحكمش على أي حد غير لما نعرفه ونتكلم معه ونعرف شخصيته كمان، حتى نقدر نعرف كل حاجة فيه كويس وحش.
0: ده حقيقي.
1: بعد كده نبتدي نحكم عليه.
0: ده حقيقي.
1: حتى طيب. لو لقيناه وحش ما نقعدش نتكلم عن الناس بقى ونقول لهم ده وحش.
0: يعني انت مثلا شفت حد وحسيت ان انت مش قادر في القعدة معاه تبقى مبسوط اخر حاجة، وحس انك مبسوط اكتر لوحدك، فخلاص يعني اللي هو مش كلنا بنقدر نضحك طول الوقت مع بعضنا. كل يعني في ناس بتقدر تبقى صاحبهم قوي، في ناس بتقدر تبقى كويس معهم، بس في كل الاحوال لازم نبقى كويسين مع كل الناس، حتى لو مش من نفس النوع بتاعنا او مش اللي على هوانا قوي، لازم نبقى حلوين معاهم. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نصدر احكام عن الناس وفرمانات، وانت ده فاني، ده مش بيضحك، يعني لا، الحياة ابسط من كده وما تستاهلش كده يعني.
1: اكيد طبعا. وبعدين ما انا مش ضامن برضو الواحد اللي انا شفته دوت هو، طب الموقف ده هو زعلان ولا متضايق ولا هو، محكومش عليه مثلا من اول مرة. انا لازم اكون عارف شخصيته كويس، بعد كده ابتدي اقول ده رخم، ده كده، يعني. لكن من اول مرة اقعد معاه، طب ما انا مش عارف هو متضايق،
0: ما ينفعش ان لو طول الوقت بحكم على الناس والجو ده.
1: اكيد طبعا.
0: انت تحب تقول حاجة بشوية، تقول حاجة للناس اللي هم بيحكموا على الناس اول ما يشوفوهم او طول الوقت

0: بس هو انسان رائع وانسان عظيم جدا، وممكن تحبه اكتر حد في الحياة لو قعدت واتكلمت معاه، لانه اللبس ده يعني كماليات، مش اهم حاجة في الانسان لبسه وشياكته ومظهره وراكب عربية نوع ايه، والجو ده مش هو اهم
1: تمام.
0: حاجة في الانسان يعني. طيب انت تفتكر اي موقف عديت بيه حسيت انه لا انا لازم اكون براجع نفسي وانا بتعامل مع الناس، او حسيت انك حكمت على حد بشكل ما كانش ينفع، او تسرعت، او تقدر تفتكر لنا اي حاجة، او حد حصل قدامك حاجة شبه كده؟ بس طبعا ايه، من غير ما نقول اسمه،
1: هي
0: مش
1: بتحصل
0: عايزين
1: كتير بصراحة يعني دي ده تقريبا كل يومين ثلاثة
0: حصلت معاك حاجة كده؟
1: يعني مثلا آخرهم مرة يعني كنت في الجامعة وكده، وبعدين في حد قاعد معانا فبقول ده ايه ده شكله ايتم، ده رخم قوي. فندمت بقى ان انا عملت كده، بعد ما اتكلمت معاه لقيته حد كويس جدا، حد طيب جدا، انا معرفش ازاي قلت عليه كده بس فما ندمت يعني في الموقف ده، ما كانش ينفع ان انا اقول كده، وتعلمت ان انا ما ينفعش احكم على حد او اقول على حد انه رخم من غير ما اعرفه. من ساعتها اللي هو كان من يومين يعني ما قلتش على حد رخم.
0: حلو قوي، جاي في الموضوع مظبوطه كده، جاي متظبطه انه لسه حاصل طازه، جه معانا في البرنامج على طول. طيب هو من كلامك انا كنت هسالك، هل بيفرق معانا احنا نفسنا لما بنعامل الناس كويس وما نقعدش نحكم عليها؟ ف يعني انت نفسك بتحس انك لما ما بقتش تحكم الاحكام الصعبة على ناس، او اتجنبت حتة انك لما تشوف حد متضايق تقول لا، او بتحس انه فرق معك انت شخصيا؟ انت حاجة جواك اتغيرت، انت بقيت قادر تنبسط اكتر وانت متواجد مع الناس، حاجة زي كده بتحصل؟
1: أكيد طبعا. أنا يعني حتى الناس اللي هم بيعاملوا الناس من شخصياتهم وكده ما بيحكموش عليهم من الأول، دي بتبقى شخصيات ناضجة. يعني أنت واحد ناضج، أنا بحس بصراحة أن هم بيحكموا عن الناس أن أنت ما عندكش النضج الكفاية أو التفكير الكفاية أنك تفكر. طب ما أنت ما تعرفوش، طب أنت ليه بتقول عليه كده؟ فأنا فعلا دي حاجة تبسط، فعلا تحس أن أنت إنسان ناضج، وكمان لما نظرتك تتحقق في حد صح انت بتنبسط يعني. ولما تكون مثلا يعني حتى اصحابي لما اكون فاكر منهم في ناس رخمه وكده واتعرف عليهم والاقيهم ناس كويسه، طب ما ايه ده حاجه حلوه يعني، انا مبسوط.
0: وكمان حته انه انت تاخد الناس للحته الحلوه، يعني سي انه لقينا ناس مش مبسوطين اخر حاجه من الدنيا، فاللي هو حته في الاغنيه تلقى السعاده بحر والناس في غواصين، يلا البس مايو وبلبط جواه، خد الناس لو زعلانه، فرفش الناس لو مقفوله، لو حاسس ان حد واخد جنب دايما وانت قادر انك تتعامل معاه وعندك فرصه انك تقرب منه، شده من الوحده والحزن اللي فيه وجيبه، يمكن انت تكون سبب تغيير ليه. يعني بدل ما نكون بنحكم على الناس، لا تعالوا احنا نغير من نفسنا ونحاول نغير في الناس على قد طاقتنا وعلى قد اللي نقدر نعمله.
1: أكيد طبعا، ومش كل واحد لوحده يعني يبقى كئيب وما بيضحكش ومش عارف ايه ونبعد عنه وخلاص، ولا ده ما بيحبش يضحك يبقى ما يكونش في شلتنا، عشان الموضوع ده منتشر بين الشباب قوي اليومين دول. اي حد يقولك لا ده كئيب، ده ما يقعدش معانا يا عم، ده بيكئب لنا اليوم، ده مش عارف ايه، زي برضو يا عم ده بيعمل لنا فيها مقدس ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا طب ما احنا ليه، طب ما انت قرب منه اعرف منه هو زعلان ليه، ممكن تكون انت تبقى سبب في سعادته او تفرحه او تخليه انسان تاني خالص يعني.
0: حلو قوي، حلو قوي بيش، انا معاك جدا في حتة الشلالية، وان احنا بنتكوم على بعض كل شلة كده مع نفسها، وتلاقي الناس نفسها تدخل ونفسها تتعرف، واحنا
1: نتيجة لده برضو انت بتلاقي ناس عندها وحدة فظيعة بسبب الموضوع دوت، يقول لك انا اصحابي كلهم لوحدي، كلهم في شلل مش عارف ايه، طب انا مش لاقي حد اقعد معاه، هم ليه بيعاملوني كده؟ نتيجة برضو ان هو مثلا بيكون لوحده او كده، او حتى صدقني في ناس ما بتكونش لوحدها او اي حاجة، بس موضوع الشلل اللي كتر الايام دي هو حلو ان كل واحد يكون ليه صحابه مش عارف ايه، بس برضو يعني ما تخليش حد كده، ما تخلوش مكروه، فاهم؟ ما تستبعدوش تقول لك لا ده ما يجيش يقعد معانا. طب انا وجهه نظري انك انت اي حاجه هتعملها هيجي فيك يوم تتعمل فيك بعد كده. يعني انا دلوقتي مثلا في شله، لا يا جماعه بعد اذنكم ده ما يقعدش معانا كذا كذا كذا كذا، طب ما انا بعد كده، طب انا ممكن اروح مثلا جامعه جديده يكون فيها شله ويتعمل معايا نفس الموقف وافضل قاعد لوحدي، طب وافتكر بقى ما انا عملت كده قبل كده. هو ربنا طبعا مش بيردها لي ولا حاجه بس لا يعني حط نفسك مكانه مش هترضى تعمل حتى الحاجات دي. الموقف ده في حاجات كتير يعني حط نفسك مكان اي حاجه مش هترضى ان يتعمل فيك نفس الموقف ده.
0: ميرسي جدا.

0: ليك يا بشوي، واستمتعنا النهاردة بالكلام معاك واستفدنا حاجات كتير. شكرا ليك يا بشوي.
1: انا عندي فكرة ليك علشان تشوف الناس مظبوط، اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت، هتلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق، مر بأصعب ظروف أو ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح وتأشوف. هنسى

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كارتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يأتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر دوا من فوق، وأمر عساكر القصر إن يرموهم من فوق السطح علشان يموتوا. والسبب إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوله قصر أعظم من اللي عملوه للسلطان دوا. ودي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت كمان قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لينا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية، اللي ستها سارة طلبت من جوزها أبونا إبراهيم أنه يتجوزها علشان تجيب له ولد. واضح طبعا ساعتها أن سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان أن هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما أبونا إبراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها أولاد، فجأة حملت هاجر، ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، إن جوزها ممكن يخلف، يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية، وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق. والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة إنك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لأنه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا إنه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية إن هاجر بعد سنين مع إبراهيم سابته برضو، هي وإسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه إن الهدف من رجوعها مش إن كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه إنه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك إنك تخضع، وإنك شوية تسيب من حقك
وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها يقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة: الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسيين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي، وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العالم.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أهلا بيكم في فقرة التحارش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. 99.3% من ستات مصر بيتعرضوا لتحرش جنسي. إحصائية صادمة طلعها المركز الديمغرافي. الإحصائية ديت بتتحدى أي حد بيقول إنه لبس البنت هو السبب، لأنه المشكلة في الدماغ، المشكلة في الذهن، المشكلة في المخ، المشكلة في إنه أنا بقرر النهاردة أنزل أعمل إيه، أتحرش بالبنات اللي في الشارع ولا أمشي في حالي واحترم نفسي. ودي رسالة أنا بوجهها للولاد، لو أنت ولد وبتسمعني النهاردة، من حقك إنك تبقى بتمشي في الشارع بحريتك من غير ما حد يكسر حريتك ولا يعدي حدوده معاك. ومن حق البنت نفس الحاجة بالظبط. وقف قدام نفسك وقفة بجد النهاردة واسأل نفسك سؤال، لو أنت بتتحرش بالبنات في الشارع أنت ليه بتعمل كده؟ وبيني وبينك عايز أقولك على حاجة، إنه لبس البنت ملوش أي علاقة، لأنه لو كان لبس البنت ليه علاقة ما كانش يبقى بيحصل اعتداءات جنسية للمنقبات وللمحجبات. المشكلة في الدماغ، المشكلة في الاحترام، المشكلة في قرار وفي مبدأ تقرره النهاردة ومبدأ تعيش بيه من النهاردة لغاية آخر يوم في حياتك. وجاي أكلم البنات النهاردة وأقول لهم، لو أنتي لبسك مناسب للمجتمع بتاعنا لكن بتتعكسي وبيكسروا حدود جسمك، أنا بقولك إنه مش أنتي السبب ومش انت اللي غلطانه ومش مشكلتك، ومن حقك تنزلي الشارع وانت حاسه بالامان. انا مش هنسى امبارح كنت بدرس في مدرسه وبنت جت قالت لي انا بقيت اخاف امشي في الشارع. بنت في ثالثه اعدادي، نفسها تنجح، نفسها تعيش، نفسها تذاكر، نفسها تخرج، نفسها تتفسح، نفسها تعيش حياه طبيعيه، لكن التحدي هو ان انا انزل الشارع ولاني عارفه اني هتعاكس. مش هنسى مره كنا في خروجه وجت بنت متاخره شويه من صحابنا وقالت لنا معلش اصل في بني ادم في الشارع قرر يكسر حدود جسمي بطريقه ضايقتني ومعرفتش اعمل ايه. عارفين رد فعل البنات ايه؟ هقول لكم عليه بعد الفاصل، استنونا.

ورجعنا ليكم بعد الفاصل. رد فعل البنات اللي في القصة اللي كنت بحكيها قبل الفاصل لما صاحبتنا دخلت متأخرة وقالت أصل كان في حد في الشارع اتحرش بيها، إن واحدة من البنات سألتها قالت لها عايزة إيه وانتي لابسة كده يعني، فكرتني بالموقف اللي حصل لست البنات لما نزلت الميدان وكانت لابسة عباية، فرد فعل الناس كان هو إيه اللي نزلها وإيه اللي لبسها عباية بكباسين، شماعة بيعلقوا عليها التحرش اسمها لبس البنات. لبسك مش مشكلة، المشكلة في دماغ الولد اللي مقرر يكسر حدود جسمك بطريقة تضايقك وما تحسسكيش بالأمان في شارع بلدك اللي من حقك فيه انك تحسي بالأمان. أشجعك تكتبي النهاردة على الفيسبوك، اكتبي على التويتر، ابعتلنا حتى على الويب سايت حصل معاكي الموقف الفلاني ورد فعلك كان كده، شاركينا وعايزين نسمع. في آخر الحلقة أحب أشجع كل واحدة فيكم إنها تتكلم وتعبر لو في حد بيكسر حدود جسمها وبيقول لها لبسك هو السبب. أنا مش بقول إن كل الناس بتقول إنه اللبس السبب، بس في ناس كتيرة بتقول إنه اللبس السبب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم

تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطيني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.
3: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

أمل للمتروك وحيدا. الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح. إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. المزمور 68 الآية 6. ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحيدا، ومع ذلك يوجد في عالم اليوم الملايين والملايين من الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة. على الرغم من أن عدد سكان الأرض يتزايد بسرعة، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعيشون في المدن الكبيرة، إلا أن هذه المدن الكبيرة وأرضنا المكتظة بالسكان مليئة بأناس يشعرون بالوحدة. من الممكن أن تكون وحيداً وسط حشد من الناس. من الممكن أن تشعر بالوحدة في مدينة كبيرة. في الواقع هذا هو أسوأ أشكال الوحدة، أن تكون محاطاً بالناس ومع ذلك هناك حاجز غير مرئي يعزلك عنهم ولا تعرف كيفية اختراقه. ومع ذلك فإن الوحدة ليست خطة الله لحياة الإنسان. منذ الأزل الله أب، فهو مصدر كل أبوة لكل عائلة في السماء وعلى الأرض. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح 3 الآيتان 14 و15. في بداية تاريخ البشرية قدم الله رفيقة للإنسان الأول، لأنه قال إنه ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحده. هذا هو موقف الله، يريد أن يخرجنا من وحدتنا ويضعنا في عائلة الله. يريد أن يعطينا إخوة وأخوات لنشاركهم محبته. قد يكون هناك حاجز خاص في حياتك، سواء بسبب الخطية أو الظروف، حاجز يبقيك محبوسا في سجن وحدتك. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن الله مستعد أن ينقذك ويقودك بالترنم. هناك نوع واحد فقط من الأشخاص الذين لا يستطيع الله أن يساعدهم في الخروج من الوحدة، المتمرد. مثل هذا الشخص يجب أن يستمر في العيش في أرض حارقة. التمرد هو حاجز يضعه الإنسان بإرادته، وهو وحده من يستطيع أن يزيله. وإلى أن يفعل ذلك فسوف يستمر في إبعاده عن الشركة مع الله والآخرين. يا رب، إذا كان التمرد هو ما يجعلني شخصا وحيدا، ساعدني على إزالة هذا الحاجز.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل عن طائفة الفريسيين وأنهم كانوا أعداء السيد المسيح، فمن هم الفريسيون؟ ولماذا كان السيد المسيح يتعامل معهم مع أنهم أعداؤه؟
2: كلمة فريسي من أصل أرامي، معناها منعزل، وجماعة الفريسيين هم إحدى طوائف اليهود، وهم جماعة الأتقياء القديسين الذين اشتركوا في الثورة المكابية ضد أنطيوخوس أبيفانيس من 175 قبل الميلاد إلى 163 قبل الميلاد. أما سر تسميتهم لأنفسهم بالمنعزلين، فقد اختاروا هم هذه التسمية عندما وجدوا العالم غارقا في الشر، يكسر شريعة موسى ولا يخضع لسلطان الله، فعزموا على ألا يختلطوا بهذا العالم الشرير، بل أن يحرصوا على حفظ الشريعة والتدقيق الكامل في حياتهم حتى لا تفوتهم صغيرة أو كبيرة دون أن يتمموها. الفريسيون جماعة الأتقياء المدققين في حياتهم، كانت عقيدتهم صافية خالية من الشوائب، فكانوا يؤمنون بخلود النفس وبقيامة الأجساد وبوجود الأرواح وبالحياة الأبدية والعقاب الأبدي. صحيح أنهم اعتقدوا بوجود تقليد سماعي عن موسى، اعتبروه معادلا لشريعته المكتوبة، لكن هذا لا ينفي أنهم كانوا من أنبل الناس خلقا وأنقاهم دينا. يكفي ما احتملوه من اضطهادات وآلام بسبب تمسكهم بتعاليم شريعة موسى. يلفت نظر المتابع لحياة السيد المسيح على الأرض أن هذه الجماعة لم تكن تحب المسيح، بل كانت دائما ترسل وراءه جواسيس لتبحث عن علة تشتكي بها عليه، ومرات كثيرة كانوا يتشاورون مع بعض طوائف اليهود الأخرى لكي يقتلوه، لكن المسيح أحبهم رغم عدائهم له. مرة جاءت دعوة إلى المسيح يحملها اثنان من العبيد، تقول له إن سيدنا سمعان يدعوك لتأكل معه. حاول بعض التلاميذ أن يثنوا عزم المسيح عن قبول الدعوة، وقالوا له: يا سيد، أنت أدرى الناس بجماعة الفريسيين، لا يمكن أن تكون هذه الدعوة خالصة، فلا بد أن وراءها محاولة لاصطيادك بكلمة أو بفعل معين، وتاريخهم معك معروف ومحاولاتهم السابقة تشهد عليهم. لكن المسيح أصر أن يقبل الدعوة وقال للتلاميذ: أنتم تعرفون أني لا أرفض دعوة أحد، بل دائما ألبي نداء من يطلبني، ثم أن لي أصدقاء من الفريسيين، لن أرفض يدا ممدودة إلى صداقتي مهما كان جنس صاحبها. سار المسيح مع تلاميذه باتجاه بيت سمعان الفريسي الذي كان جالسا في صدر المائدة الرئيسية، وعندما رأى سمعان المسيح داخلا وقف نصف وقفة وحياه ودعاه أن يجلس هو وتلاميذه. لم يكن الاستقبال حارا، وهذا ما كان التلاميذ يخشونه. لم تكن هناك قبلة سلام التي كان من الضروري للمضيف أن يستقبل بها الضيف. لم يقدم سمعان لضيفه الماء البارد الذي كانت العادة أن يقدموه ليغسلوا به أقدام الضيوف من تراب الطريق، وأخذ سمعان يتحدث إلى الجالسين بجواره، لعله كان يقول لهم إنه سمع عن المسيح أنه نبي عظيم ومعلم مقتدر، لذلك دعاه ليتعرف عليه وليعرف عنه أكثر. فجأة حدث شيء غريب، دخلت امرأة خاطئة تغطي رأسها وبعض وجهها بغطاء أسود، واتجهت مباشرة إلى حيث كان المسيح متكئا وهو يضع قدميه وراءه كعادة المتكئين. لعلها كانت قد التقت بالمسيح من قبل وشكت له قلقها وشقاءها، ولعله كان قد كلمها عن الآب الرحيم الغفور وحدثها عن الخلاص من الخطية، فنفضت المرأة عنها غبار شرها وذاقت لأول مرة سعادة الغفران. لذلك عندما سمعت أن المسيح جاء إلى بيت سمعان جاءت لتعبر له عن شكرها لصنيعه. تذكرت خطاياها الماضية وما عانته منها، ففاضت دموعها، وبدل أن تدهن القدمين بالطيب غسلت قدمي المسيح بدموعها، ثم حلت ضفيرة شعرها ومسحت الدموع من على قدمي المسيح، قبلت القدمين ثم دهنتهما بالطيب. وتلقى المسيح هذا العمل برضا، لأنه اختطف واحدة من البشر من يد إبليس ضمها إلى جماعة المفديين. أما سمعان الفريسي فكان يتململ في جلسته متسائلا كيف يرضى المسيح بهذا العمل؟ يقولون إنه نبي، لكن لو كان نبيا حقا لعلم من هذه المرأة.

0: معا من السؤال، لأنه سؤال بسيط لا يحتاج إلى تفكير كبير، وأجاب: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له المسيح: يا سمعان، أتنظر هذه المرأة التي تقول إنها خاطئة؟ لقد غسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، دهنت بالطيب قدمي. أتدري ما السر؟ كانت مديونة بالكثير. عندما غفرت خطاياها الكثيرة شعرت بحب شديد نحوي ظهر في هذا الإكرام النادر. أما أنت يا سمعان فمديون أيضا، وليس لك ما توفي به الدين، لكنك لا تعرف أنك مديون خاطئ. تتصور نفسك أفضل من غيرك، فلا تحس بحاجتك إلى غفران، لذلك فأنت لا تحبني. هذا عيبكم يا جماعة الفريسيين، تتصورون أنفسكم أتقى وأنقى من غيركم، تعتبرون أنكم أبرار وتحتقرون الآخرين، فلا تشعرون بحاجتكم إلى توبة ولا إلى غفران، فبقيت حياتكم جامدة باردة كالثلج. أيها المستمع الكريم، هذا هو سر عداء جماعة الفريسيين للمسيح. كانوا لا يشعرون بحاجتهم إليه، لأنهم يعتبرون أنهم أصحاء في غير حاجة إلى طبيب، ولم يكونوا يعرفون أنهم هم أيضا خطاة يحتاجون إلى توبة وإلى خلاص لن يجدوه إلا في المسيح. وفي يومنا هذا ما أكثر الفريسيين في كل عصر وقطر، ما أكثر الذين يتجهون إلى الآخرين بقلوب ملؤها الحقد وألسنة تحمل الانتقاد والمرارة. وكان أولى بهم أن يتوجهوا إلى السيد المسيح طالبين الغفران، عالمين أنهم مديونون هم أيضا لينالوا غفرانه.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في صح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا وضد المسيح، طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3 سنين ونص ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص، وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة. عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا. ده نفس التعبير، علشان كده في ناس بتؤمن أن ضد المسيح هيموت فعلا. في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني. وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الراجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش؟ احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان. في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور، انه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال لي يسوع: انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هديلك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه، وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. أنا أقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون أسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الآيات دي، ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص السبع سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال انه أعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله انه كان بيجدف على الله. اخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية، علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل، العالم هيصدق إنه مات وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن احنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما امنوا بالمسيح كمخلص. لو ما امنتش، لو سمحت امن بيه علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ إزاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. مش نقر معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعليم السيد المسيح. مش نقر معكم من إنجيل لوقا الإصحاح 10 ومن الآية 25. وتصدى له، هنا في حسب سياق الكلام يعني تصدى للمسيح، أحد علماء الشريعة ليجربه، فقال: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، أحب قريبك كنفسك. فقال له: جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا، ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع: ومن هو قريبي؟ هنا يعلمنا المسيح درس على الشريعة الإلهية. ما هي الشريعة الإلهية؟ كيفاش أنت وأنا تعلمنا على الشريعة الإلهية؟ طبيعة الحال كي نقول كلمة الشريعة بجيل أفكارنا برشة طقوس وبرشة عادات وتقاليد وتفاسير مختلفة وحمل ثقيل ومعقد وما نعرفش باش نبدأ وباش نبدأ، وإذا كان حاجة تنقص وإذا كان حاجة مش كاملة. ويعيش الإنسان حياته كامل باش يحاول يعمل الشريعة، لكن تتثقل عليه الأمور وتصعب ويبدي مش عارف بالضبط إيش باش يعمل. الراجل هذا اللي هو من الفريسيين، من رجال الشريعة اللي كانوا في عهد المسيح، كانوا ناس يتظاهروا برشا بالدين بتاعهم، كانوا يوروا للناس اللي هم متدينين أتقياء وصلوا في الشوارع وكانوا يعلموا في الناس تعاليم هم نفسهم ما يطبقوش فيها، وكانوا مسيطرين على الناس بالشريعة من كما نقولوا من المهدي إلى اللحدي، يعني يتحكموا في حياة الإنسان وكل شيء. السيد المسيح جاب رسالة أخرى، شريعة أخرى، هي شريعة المحبة. هذاك علش يقول أن خلاصة الشريعة هي أنك تحب الله بكل قلبك، كل فكرك، كل قوتك، والحاجة الثانية أنك تحب قريبك كنفسك. وأنا نحب أن نعطي السؤال نخليك لي: شكون قريبك؟ هل هو الإنسان اللي يسكن معك في البلد، ولد بلادك، ولا هو اللي عنده نفس الحضارة، ولا اللي هو عنده نفس اللغة، ولا هو اللي عنده نفس التقاليد، ولا حتى هو اللي عنده نفس العقيدة ونفس الدين؟ هل هذاك هو برشكة قريبك، ولا المسيح يعلمنا حاجة أخرى؟ احنا كيف نحب نطبق شريعة الله؟ ننصحك ونعطيك من أنا جي جربتها أنا شخصيا، أني وقت لي أمنت بيسوع المسيح ما بقيتش نقارن بين الشريعة هذه والشريعة الأخرى. أنا حسيت أني مظلم، أنا حسيت أني بعيد عن الله، أنا حسيت أن التقاليد ما فادتني حتى شيء. وصليت لله من كل قلبي: يا رب، إذا كان المسيح هو الطريق ارشدني ووضح لي. وبعد ما قريت في الكتاب المقدس لقيت أن الله أرسل روح القدوس لكل الباحثين على الحق، كل واحد يبحث عن الحق يلوج على الحق باش يلقاه إذا كان يبحث عليه ويلوج عليه من كل قلبه، لخاطر روح الله باش يرشدك لجميع الحق. المسيح يقول، وهذا قول صريح من عنده، أن يقول أنه هو الطريق والحق والحياة، هو الطريق اللي وصلنا إلى الله، هو الحق اللي حررنا من كل كذب ومن كل قيود أخرى، وهو الحياة اللي يغلب موت الخطية وموت الفساد ويعطينا حياة جديدة. هذاك علشان نحب نشجعك أنك تقرأ الإنجيل، تؤمن بيسوع المسيح كمخلص، اسأل، ابحث، ما تقبلش شيء مسلم من تقاليد ولا عادات، ابحث بقلبك، والرب باش يرشدك إلى جميع الحق ويولدك من جديد باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد

معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. برنامج دوت بيتكلم عن تنمية الشخصية وإزاي تكون شخصية مؤثرة، إزاي تكون شخصية قيادية. القيادة على فكرة هي القدرة على التأثير بغض النظر عن موقعك أنت فين. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش كراسي قيادية، ما عندهاش مواقع قيادية، لكنهم مؤثرين في أسرهم، في مجتمعاتهم، في كل مكان بيتواجدوا فيه. وإحنا النهاردة عايزين نبتدي مع بعض حلقات برنامج خطوة لقدام، ناخد خطوات قدام إن شخصياتنا تتطور وتنمو وتنضج وتكون فعلا شخصيات مؤثرة تقود الناس ناحية الأفضل، تقود الناس لقدام. أول حلقة من الحلقات ديت هتكون عن الاستقرار النفسي، إزاي أكون مستقر نفسيا، لأنه الاستقرار النفسي عدمه بيمنع أي تأثير، بالعكس بيخليني مخرب في شخصيتي ومخرب في شخصية الآخرين. عشان كده الحلقة دي اسمها أمان أم تخريب، والمرجع بتاعنا في الحلقة ديت هو دكتور جون ماكسويل، واحد من أعظم الكتاب اللي كتبوا عن القيادة وعن التأثير. عدم الاستقرار النفسي ليه 6 أعراض هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية، وهناخد كمان العلاج. أول عرض في عدم الاستقرار النفسي هو المقارنة، بقارن نفسي مع الآخرين، بقارن نفسي مع الآخرين في تصرفاتهم، في شكلهم، في لبسهم، في شغلهم، في كل الحاجات اللي تخص حياتهم. ومكمن الخطورة هنا بيجي في أن أنا بتجاهل الدور الفريد اللي من واجبي أن أنا ألعبه، والدور الفريد اللي من واجب غيري أنه يلعبه. رب ميز كل واحد فينا بأدوار متفردة، مش مفروض أن أنا أقارن نفسي بغيري. أنا ليا الدور بتاعي وليا شخصيتي وليا صفاتي اللي ما ينفعش تقارنها بحد تاني. إذن لو عندي عرض المقارنة دوت أنا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل من كتاب مقدس في الموضوع دوت، وهو مثل عمال الكرم في إنجيل متى في العهد الجديد الإصحاح 20. بيتكلم الرب يسوع المسيح لكل المجد عن واحد صاحب كرم خرج الصبح بدري عشان يستأجر عمال أو أنفار للكرم بتاعه. ساعات الشغل عند اليهود كانت 12 ساعة من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر. فخرج صاحب الكرم في الساعة الأولى اللي هي الساعة 6 الصبح وخد عمال، واتفق معاهم انه يدي كل واحد فيهم دينار، والدينار كان أعلى أجر لأي عامل في الوقت دوت. وخرج تاني في نص اليوم، وخرج قبل ما اليوم يخلص بساعة، الساعة 5 بعد الظهر اللي هي الساعة 11 من ساعات العمل، وسأل ناس انتوا ليه بطلين ما اشتغلتوش لغايه دلوقتي، ليه قاعدين في السوق لغايه دلوقتي؟ قالوا له يا سيد لم يستاجرنا احد. فخدهم معاه للكرم، اشتغلوا ساعه وابتدى يحاسب الناس اللي اشتغلوا. فابتدى من الناس اللي اشتغلوا ساعه واحده وادى كل واحد فيهم دينار. فالناس اللي اشتغلوا بدري 12 ساعه قالوا اكيد احنا ناخد اكتر، ابتدوا يقارنوا نفسهم بالناس التانية اللي خدت اجر ساعه واحده، وابتدوا يتذمروا لما عرفوا ان هم هياخدوا برضو دينار. وراحوا لصاحب الكرم اشتكوا، فقال لهم انا ما ظلمتكوش، انا اتفقت معاكم على دينار واحد. وقال للشخص اللي بيكلمه خذ الذي لك واذهب، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. المقارنه بتخليني اشغل نفسي باوضاع الاخرين واتجاهل نعمه الله. نعمة الله ان انا هاخد اعلى اجر، ان انا هاخد الدينار. نعمة الله ليا ان انا هاخد الحياة الابدية، والحياة الابدية لا تتجزأ. الحياة الابدية هي حاجة كبيرة قوي، ينفع انا اخدها لو ليا 20 سنة مع المسيح، وينفع واحد ياخدها لو ليه شهر واحد مع المسيح. عرض المقارنة بيخليني اتذمر بسبب ظلم بعتقد ان انا تعرضت لي، وبيخليني احكم على الاخرين ان هم اقل جدارة مني للحصول على بركة الله. رب يسوع النهاردة بيقول لكل واحد فينا خليك في نفسك، خذ الذي لك واذهب. واذا كنت شايف حد متفوق عني في وقت من الاوقات، اشوف الاسباب، انا ليه تراجعت، انا ليه تأخرت، هو ليه تفوق، ويمكن يكون ربنا عايز يحطه في الحتة دي وعايز يحطني انا في حتة تانية. ما تتجاهلش الدور الفريد بتاعك. عايزي المستمع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض أعراض عدم الاستقرار النفسي.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك تاني بعد الفاصل. العرض التاني في عدم الاستقرار النفسي هو طلب التعويض. العرض الاول كان المقارنة، والعرض التاني طلب التعويض. يبقى عندي طلب تعويض، عايز اتعوض عن حاجة مفقودة عندي او حاجة نقصاني، وهنا الانسان بيشعر انه هو ضحية وبيحاول انه يعوض نفسه دايما عن النقص دوت. مكمن الخطورة في العرض دوت هو انه انا مش بثق في قدرة الله، فحاول انا بنفسي امسك بزمام الامور وحاول انا اللي عوض نفسي، مش استنى تعويض الله. في ناس كثيرة جدا اتظلمت فعلا وهي صغيرة، في ناس اتظلمت من اهلهم، في ناس اتظلمت من المدرسين، في ناس اتظلمت من المجتمع، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة، شكلها، شخصيتها، صوتها، لبسها، طولها، في ناس اتظلمت لاسباب كتيرة جدا، والناس ديت عايزة دايما تعوض نفسها. لما يبقى عندي هذا العرض مستمر في اي مكان اتواجد فيه، انا عندي عدم استقرار نفسي. هناخد مثل كتابي وهو يعقوب في تكوين 27. اللي حصل في قصة يعقوب، تعرفين انه ابراهيم خلف اسحاق، واسحاق خلف يعقوب وعيسو، والكتاب يقول انه احب اسحاق عيسو اكثر من يعقوب لانه كان في فمه صيدا. اسحاق ميز عيسو عن يعقوب، فابتدى يبقى موجود عند يعقوب طلب تعويض، عرض طلب التعويض. اسحاق في اواخر ايامه بيبارك عيسو، فقال له روح اصطاد واعمل لي اكل عشان تباركك نفسي. ورفقة كانت بتسمع الكلام دوت، فراحت جريت على يعقوب، وهي كانت ايضا منحازة الى يعقوب، فقالت له تعال بسرعة انا هعمل اكل واخليك انت اللي تقدم الاكل لإسحاق على انك عيسو وتاخد انت البركة. ابتدى يعقوب يقول لها انا مش مشعر زي عيسو، عيسو جسد ومشعر. قالت له ما تخافش انا هتصرف، وجابت جلد الجدي او المعز اللي دبحته وحطته على دراع يعقوب وخليته يدخل لأبوه. دخل يعقوب فعلا لإسحاق وقال له أنا عيسو بكرك. وابتدى إسحاق يجس يعقوب وقال له الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم عيسو. وبارك إسحاق يعقوب في اليوم دوت. يعقوب خدع أبوه عشان عايز يتعوض عن الظلم اللي وقع عليه من أبوه، إنه كان بيميز أخوه عنه. وبعد شوية رجع عيسو وجهز الأكل ودخل لأبوه، والكتاب يقول إنه ارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، وعيسو كمان صرخ صرخة مرة جدا. طلب التعويض اللي كان موجود عند يعقوب ضر أبوه ضرر بالغ، وضر أخوه كمان ضرر بالغ. أوقات كتيرة جدا إحنا عندنا طلب التعويض، نحاول نعوض أنفسنا بس في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط، مع إنه ثقتنا وإيماننا مفروض يكون في الرب إنه هو اللي هيعوض بالطريقة بتاعته. في العرض دوت الشخص بيخطط ان هو يسبق الاخرين عشان يلاقي اعتبار من اللي حواليه. الشخص يبقى عايز ياخد من الحاجة اكتر من اي حد تاني. لو بيتوزع عليه حاجة واحدة وده حق وده نصيب، ويحب ياخد اتنين. لو بيتوزع عليه اتنين ياخد تلاتة. الفرد بيعمل حروب حوالين اللي حواليه عشان ينال اللي هو شايف انه من حقه ان هو ياخده. الشخص ممكن ينحرف ويتجه للغش والخداع عشان ينال مراده، زي ما حصل في الموقف بتاع يعقوب وعيسو. عرض خطير جدا هو عرض طلب التعويض. ولما بيحصل للناس اللي مفروض يكونوا مؤثرين، هما بيكونوا مؤثرين تأثير سلبي ناحية الناس مش تأثير إيجابي. وهناخد في العلاج إزاي نتغلب على هذا العرض عزيزي المستمع. فاصل ونعود مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوة.
3: يلا بينا.
0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية مع أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. مرة تانية بفكرك البرنامج بتاعنا بيتكلم عن تطوير الشخصية، إزاي تكون شخصية مؤثرة تقود الناس ناحية ربنا، وبتصنع فرق في الدوائر اللي بتعيش فيها، ابتداء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع لدوائر أكبر وأكبر من كده. والحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الاستقرار النفسي، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنتكلم عن اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي عدم الاستقرار النفسي دوت هو شيء مدمر ليا وللناس اللي حواليا. فكركوا، العرض الاول كان المقارنة، العرض الثاني كان طلب التعويض، العرض الثالث هو المنافسة الخاطئة. الفرق بين المنافسة والمقارنة، المقارنة انا بقارن نفسي بواحد او اثنين، المنافسة الخاطئة انا بنافس كل الناس عشان ابقى افضل من كل الناس. مفيش مشكلة ان انت تكون كويس، مفيش مشكلة ان تكون متفوق، لكن المشكلة ان انت تبقى دايما عايز تبقى احسن واحد في كل حاجة. هنا الشخص بينحرف لنموذج عمل محوره شخصيته هو، يعني بيتمحور حوالين ذاته زي ما بيقولوا، وبيحاول التفوق على الآخرين دايما بأدائه مش بشخصيته. فأحيانا بيكون الأداء مفتعل ومصطنع لأنه مش نابع من الشخصية نفسها، مش نابع من حاجة حقيقية، هو مجرد أداء. مكمن الخطورة هنا أنه الشخص بيبقى مهووس، عنده هوس ببناء مملكته الخاصة، وده بيخليه يعمل أي عمل يساعده على الفوز. بين قوسين الغاية تبرر الوسيلة، لأنه عنده عرض المنافسة الخاطئة. واحد من الأمثلة القوية في كتاب مقدس هو مثل الابن الأكبر. احنا كتير المعروف عندنا ومركزين على الابن الأصغر، لكن الكتاب يقول في لوقا 15 أنه الكتبة والفريسيين تزمروا لما لقيوا يسوع بيقعد مع العشرين والخطاة. فابتدى يسوع يتكلم بالمثل دوت مش عشان العشرين والخطاة، لكن عشان الكتبة والفريسيين اللي بيمثلوا الابن الأكبر. العشرين والخطاة كانوا ضايعين برا البيت، لكن الكتبة والفريسيين كانوا ضايعين جوه الهيكل جوه البيت. الخروف الضال كان ضايع برا البيت، والدرهم المفقود كان ضايع جوه البيت. الابن الأصغر كان ضايع برا البيت، والابن الأكبر كان ضايع جوه البيت. في ناس كثيرة جدا بسبب المنافسة الخاطئة بتضيع جوه البيت، جوه بيت ربنا، بضيع في المجتمع اللي أنا مفروض أكون بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل، بقود فيه الناس بطريقة مؤثرة ناحية الأفضل. الابن الأكبر كان بيحس أنه متفوق على أخوه، أنه ما سابش أبوه وقعد في البيت مش عشان بيحب أبوه. يا ترى أنا بتصرف صح عشان بحب الله، ولا بتصرف صح عشان أبقى أحسن من الناس؟ في فرق كبير. أنا لازم أكون بتصرف صح لأنه أحب الله، أنا بسلك سلوك حقيقي نابع من شخصيتي، نابع من قلبي ناحية الله وناحية الآخرين، لأني بحب الله مش عشان أكون الأفضل بين الناس. الشخص اللي عنده عرض المنافسة الخاطئة بيحسب جميع أمور الحياة. ابتدى يتكلم مع أبوه الابن الأكبر أنه جديا لم تعطيني لألعب مع أصحابي، بيتكلم في حاجات صغيرة، والأب بيرد عليه بيقوله كل ما لي هو لك. هو مش مدرك أنه هو في حتة كبيرة. الشخص اللي عنده منافسة خاطئة مش مدرك أنه هو ابن الملك، أنه عنده كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، بس يمشي ورا هذا الملك ويخضع عليه. أوقات كتيرة إحنا بنقيم أنفسنا بالإمكانيات اللي عندنا، وكأننا بنشوف نفسنا برا الله، برا دائرة الله. وإحنا برا دائرة الله إحنا صغيرين قوي، لكن وإحنا جوا فلك الله إحنا ننتمي إلى الله، ننتمي إلى هذا الشخص العظيم، ننتمي إلى هذا الإله العظيم، فبنبقى كبار. وإحنا جوا دائرة الله إحنا كبار، وإحنا خارج دائرة الله بنبقى صغير. عزيزي المستمع، دي كانت أول حلقة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. أتمنى يكون الرب اتكلم لقلب وذهن كل واحد فينا. نتقابل في حلقة قادمة. الرب معك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiosclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: هيه يا عم قاسم.
9: نعم يا حسام.
8: إنجيل برنابا
9: ما له؟
8: نتكلم عنه.
9: نتكلم
10: بشرط.
11: شرط؟ أي شرط؟
10: يحدثنا عنه بتفصيل.
12: أبي يوفي كل موضوع حقه.
8: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
9: كان هناك ما هو أهم لهم.
10: هذا الموضوع أهم لنا.
9: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
12: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
9: نعم يتفقان.
12: وكيف ذلك؟
9: سترين. هناك إنجيل واحد.
10: أربعة. أربعة أناجيل.
8: خمسة.
11: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
8: وإنجيل برنابا.
12: أبي يقول إنجيل واحد.
9: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
12: إنجيل واحد فقط.
10: هذا أفضل.
11: أفضل؟ كيف؟
10: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
9: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
8: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
12: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
11: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
10: لابد لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
9: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
8: هذه آية لا إنجيل.
12: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة. يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
9: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
10: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
11: ولماذا يقولون هذا؟
8: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
11: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
12: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
10: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
9: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
8: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
10: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
12: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
9: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
10: ومن أيضا يا عم قاسم؟
9: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
8: هذه كتب قديمة.
12: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
11: من الذي عربه؟
12: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
9: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس،
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة.
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله؟ نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن 18.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب.
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول،
2: فهو ليس

0: عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
1: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
0: للعثور عليه قصة طريفة.
2: طريفة يعني مضحكة.
0: اسمعوها واحكموا.
3: احكي احكي يا عم قاسم.
0: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
1: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
2: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
3: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
2: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
1: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
4: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
3: ها هو إنجيل برنابا.
0: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
2: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
1: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
4: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله سباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
0: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
3: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
2: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
1: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
4: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
0: فضل أن يطلبه من الله، فصلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
3: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه. ما هذا؟
4: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
1: وقال هذه القصة لمن؟
0: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
4: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
0: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، حكينا في الحلقة الماضية والحلقات اللي قبل منها على أصل الخطية وتأثيرها وكيف تورث الإنسان الخطية هذه، وحكينا على الطريق البشري أو الطرق البشرية اللي كانوا يديروا فيها الناس باش تحصلوا على الغفران، واللي هم الصوم والصلاة والتوبة والصدق الشفاعة. ووصلنا للنتيجة أن الطرق هذه اللي هي الطرق البشرية مش ممكن توفي عدالة الله، وإنما في السبيل للغفران أو التمتع يعني بالعلاقة الصحيحة مع الله إلا نحن وفينا المطالب العدالة متاعة والقداسة بأي وسيلة. اليوم حنتكلموا على ضرورة الفداء أو التعويض، وحنحكوا على نشأة الفداء كيف بدأ، ونتكلموا على الفداء في عصر الآباء اللي هو لأولاد آدم ونوح واوا اللي هم الناس الأولين، وبعدين نتكلموا على الفداء في اليهودية، ونتطرقوا للكلام على الفداء في الوثنية أو عند الناس الوثنيين اللي ما زالوا قاعدين حتى الآن في ناس في الأرض وثنيين. طبعا كيف ما قلنا أن الفداء ولا التعويض ما فيش سبيل غيره للحصول على الغفران، وأن احنا ديروا علاقة صحيحة مع الله نتمتع بها، وأن نوفوا عدالة وقداسة الله سبحانه وتعالى. والناس اللي ما يعرفوش الحقيقة هذه ولا إلا يعرفوها ولكن يتغاضوا عليها ويسيبوا الأمر ويقول لك خليها رحمة الله، ويديروا في حياتهم اللي يبوا يدروه، ويقولوا بعدين لما نموت نحن ويوم القيامة حنشوفوا أن رحمة الله في الأخير مش حتسيبنا في نار جهنم. طبعا الشيء هذا يعني غير واقع وغير صحيح، لأن الله كيف ما هو رحيم وغفور هو في نفس الوقت عادل وقدوس. الحاجات هذين لازم ركزوا عليهم ونعرفهم كويس. الله عنده صفة العدل، القداسة، الرحمة، المحبة، هذه كلها صفات، وما فيش واحدة تغلب على الثانية، كلهم متساويات. فلازم نحن إذا الله رحمنا بشيء لازم يكون عادل معانا بشيء ثاني في نفس الوقت، وإلا يكون الله صفاته مش متوازنة ومصحيحة. لازم موجود ميزان، وهذا اللي نحن نقوله على الله قدوس، لأن الله عنده كل شيء من صفاته متساوي مع الثاني. طبعا نحن كيف ما عارفين أو كيف ما درسنا في حلقات ماضية أن الصلاة والصوم والتوبة والأعمال الخير هذه مش حتوفي عدالة الله وقداسته، وفي نفس الوقت مش حتقلل من رحمة الله ومحبته لنا كبشر، ولازم نحن نديره استيفاء أو نوفي الله حقه في العدالة والقداسة، وهذا حيتم أو لازم يتم عن طريق شخص أو كائن. والمطالب هذه لازم انها تكون يعني كيف ما نقوله ان مطالب القصاص من الانسان الخاطئ لازم تكون متوفره في الشخص هذا باش ننفذ مطالب عدالة الله سبحانه وتعالى، ويعطينا الطبيعه الروحيه اللي هي توافق مع الله في الصفات الادبيه الساميه اللي ما هي ما تنتهيش، وصفات القداسه. لان الله كما احنا عارفين خلق الانسان على صورته وهيئ له الجو او الطريق انه يكون قريب من صفات الله في القداسة وفي الحاجات اللي هي السامية والأبدية. لكن الإنسان حاد على الطريق وأخطأ ودار الخطية وما قدرش إنه يوفيها عن طريقته هو، فلازم الله نفسه يدير طريقه ويلاقي طريق للفداء. طبعا لما ندرس الفداء في اللغة العبرية معناه وهي الترضية وإزالة الأحقاد، ولما نجو ندرس معنى الفداء في اللغة العربية إلا قلنا معناه هو الإنقاذ لكن من دون مقابل. وإذا نحن خذينا أمثلة بسيطة أو أمثلة متعددة باش نفهم هذه الحاجة هذه كويس، طبعا نلقوا أن الله أو الطريق اللي دار الله للفداء هو الطريق الوحيد واللي ما فيش غيره حيوصل الإنسان للعلاقة الروحية الصحيحة مع الله. أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا الفداء وكيف نشاء، طبعا النشأة متاعت الفداء أو منين جاء الفداء قلنا مصدرها الله، وتكلمنا في الحلقات الأولى لما تكلمنا على الخطية إن الله في الجنة لما كان آدم وكلام الجرى اللي نهى عليها ومات موت أدبي وروحي، الله ما نفذش فيه عقوبة الموت الجسدي وقتها، لكن انقذها من الموت وانقذها حتى من الموت الأبدي والعقاب الأبدي، وأن آدم مش حيكون عايش في نار جهنم للأبد. والله إذا نحن قرينا الآيات الموجودة في كتاب التكوين حنشوف أن الله صنع الآدم وزوجته حواء يعني ملابس من الجلد،
وطبعا لما نشوفه نحن منين جت ملابس الجلد هذه، حنعرفوا أن الله قدم ذبيحتين عنهم، وهذا يعني الذبيحة الحيوانية هذه في حد ذاتها لما نشوفها نحن مش كافية للفداء، لكن كانت رمز الذبيحة أعظم من هيك اللي هي في نظر الله، واللي حتكون هي المسيح. لما يعني نقرأ الآيات الموجودة في كتاب التكوين أكثر، نعرفوا أن الله طبعا ما طلع آدم وحواء من جنة، طبعا هم اعترفوا بالمعصية أو الخطية اللي داروها في حق الله وندموا عليها، والله صنع لهم دباش من الجلد ولبسهم، وهذا اللي هو مذكور في إصحاح 3 في كتاب التكوين الآية 21. وطبعا نحن كما عارفين الله ما يستعملش كلمة إلا تكون في معناها الصح، والله ما يقول الشيء، ويعني حتى الأشياء المجازية أو الأشياء التعبيرية في الكتاب المقدس مش يعني مش لي أي سبب من الأسباب هيك وخلاص، لكن كل كلمة في معناها صحيح. حنشوف أن ذبائح هذه أكيدا ذبحت بشكل من الأشكال، يعني من الجلد متاعهم صنعنا من الله الدبش. فلما نشوفوها نشوف أن الحصول على الجلد يعني للتكفير طبعا هذا مش حيكون هو السبب، لأن الله يقدر بكلمة من كلماته، كلمة واحدة يصنع لهم يعني يخلق لهم الجلد من غير ما يذبح حيوانين. أخوتي المستمعين توقفوا شوية نمشوا نسمعوا شيء في استراحة قصيرة، وبعدين نرجع نكمل موضوعنا عليه نشأة الفداء.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا قبل الفاصل إن الله كيف ما خلق العالم كله بكلمة، طبعا يقدر بكلمة أن يصنع الدبش من الجلد لآدم وحواء من غير ما يقدم حيوانين لهم في نفس الوقت. يعني الحيوانين هذوما أبرياء، شن ذنبهم أن ينذبحوا عشان آدم وحواء؟ طبعا آدم وحواء كيف ما نشوفهم من آيات الكتاب المقدس ما فيش ذكر أنهم يعني استعملوا لحم الحيوان هذين، يعني ما كلوش الذبحتين هذين، لكن بس استعملوا الجلد متاعهم اللي هو الله صنع لهم دباش به. طبعا هذه الدل أو المقصد منها هي كفارة أو أول فدية على آدم ومراته، وأول من كلال اللحم كيف ما عارفين الكتاب المقدس اللي هو نوح وأولاده بعد الطوفان. وهذه القصة هذه نشوفوها أو الدليل هذا نشوفوه في كتاب التكوين صح 9 والآية 3. أخوتي المستمعين، إذا شفنا في الآيات اللي بعد قصة خروج آدم وحواء من الجنة حنشوف أن آدم وحواء الله رزقهم بطفلين اللي هم هابيل وقايين، ونشوفوا لما نقرأ الآيات نشوفوا أن هابيل ولد آدم قدم ذبيحة حيوانية لله على نفسه، وطبعا هذا يدل عليه أن الموضوع استمر وهذه ككفارة من الله. والشيء الثاني، الحيوانات هذه اللي كانت يعني بريئة ما لاش علاقة بالموضوع انذبحت والدم تاعها سال، لأن الدم اللي سال بموتها هذا الترتيب من الله أن الحيوانات البريئة هذه تكون تعويض عن العصيان اللي دار آدم وزوجته حواء، وكرمز ثاني لرحمة الله ويعني مغفرته لهم لأن يعني ما طبقش فيهم اللي هو الموت السريع أو الموت الوقتي، ومن رحم تخلاهم يعيشوا وما انتهتش الدنيا، وإلا في وقتها لما عصوا الله كان الحكم عليهم الموت الجسدي وتنتهي قصة الإنسان. لكن الله طبعا عنده ترتيب من خلقه للعالم ومن خلقه للإنسان، فالله مش هيغير الخطة بتاع هذه، وحتستمر خطة مهما صار من إشكاليات. الله طبعا منزع عن الإرباك، فحتستمر خطة الله لأنه هو الحاكم الوحيد أو القادر المقتدر في الكون هذا. طبعا لما نجو ندرسوا الفداء في عصر الآباء، وعصر الآباء هذا اللي هو أولاد آدم وأحفاد آدم واللي هو العصر الإنسان القديم، حنشوفوا أن في عصر الآباء اللي عاشوا فيه الناس مؤمنين بالله قبل ما تنزل الشريعة اللي هي نزلت عليه سيدنا موسى وتكون شريعة يعني معروفة ومكتوبة لهم ويطبقوها حرفيا، نشوفوا أن الناس المؤمنين هذوما اللي هم أحفاد آدم كانوا يقدموا في ذبيحة لله يعني كطلب غفران من الله وكذكرى للمعصية الأولى اللي دارها آدم. فإذا شفنا ولد آدم اللي هو هابيل طبعا كان يقدم في ذبائح، ولما ندرس الآية 4 من إصحاح 4 في كتاب التكوين نشوفه أنه قدمها بإيمان لله وعلى أساس أن الله أو كان يطلب من الله أنه يرضى عليه ويقبل منه الذبيحة متاعها. ولما نشوفه الآيات الثانية من كتاب مقدس في شاهد ثاني أو كلام ثاني عليه هابيل نلقاه في رسالة للعبرانيين اللي كتبها الرسول بولس الآية 4 من الإصحاح 11 تتكلم عليه هابيل وتقول أن الله شهد أنه إنسان بار. لما نحن ندرسه معنى كلمة بار شن معناه عند الله، طبعا مش هو الإنسان الخالي من الخطية أو المعصية يعني مش معصوم من الخطأ، لكن هو الإنسان اللي فاهم أو عارف أنه يستحق العقاب من الله على الخطية اللي زرعت في الإنسان، والقصاص الأبدي لازم يحصل على الخطايا بالإضافة للتوبة وطلب الغفران. وإذا شفنا قصة نوح بعد ما طلع من السفينة في الطوفان دار مذبح أو بناء مذبح لله، ودار أو نسموه نحن أصعد محرقات على المذبح، يعني قدم الذبيحة على المذبح حرقها غادي والله تنسم رائحة الرضا الله قبلها. فالآيات تقول اللي هي في تكوين 8 الآية 21 تقول إن الله تنسم رائحة الرضا. وإذا نشوف نحن السبب إن إنقاذ الله لنوح وأولاده والحيوانات اللي كانت معاه، هذا يرجع للصفة الثانية اللي هي متساوية

صفة العدل والقداسة اللي هي صفة الرحمة، لأن الله رحيم، فالله رحيم بعبادة المؤمنين. وكيف ما نحن عارفين أن نوح وأولاده كانوا ناس بارين وكانوا يسمعوا في كلام الله ويحاولوا بكل ما استطاعهم أن يبتعد عن الخطية، وكانوا حتى لو ارتكبوا خطية ولو فكرية أو بالقول طبعا يتوبوا في وقتها ومعاش يعيدوها. خوتي المستمعين ننتقلوا لي استراحة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما قلنا قبل الاستراحة أن الله طبعا أنقذ نوح وأولاده من الطوفان لأن صفة الرحمة طبعا موجودة عنده، ولأنهم كانوا من الناس المؤمنين بالله المزبوطين. وإذا درسنا في كتاب مقدس قصة الأباء الثانيين أو الأجداد متاعنا إحنا الثانيين، نوصل مثلا لإبراهيم اللي نسمو فيه أو نطلق عليه اسم أبو المؤمنين، إن لما طلع على الله قريب من منطقة اللي اسمها شكيم طبعا بنى مذبح غادي، ولما طلع على الله في بيت إيل بنى مذبح، ولما طلع على الله ببلوطات ممرة بنى مذبح غادي. وهذه القصة نلقوها في كتاب التكوين في صحاح 12 وصحاح 13. ولما ندرسوا المعنى وراء الذبائح وبناء إبراهيم للمذابح وأنه كان يقدم في الذبائح، نعرف أن إبراهيم كان يقدم في الذبائح عن نفسه على أهله. وإذا درسنا يعني التكوين 22 الآية 13، نعرف أن إبراهيم قدم ذبيحة بدال ولده أو فداء لولده. طبعا لما نشوفوا أولاد إبراهيم اللي هو إسحاق، نشوفوا أن حتى هو بنى مذبح وسمى اسمه باسم الرب. والقصة هذه موجودة في الآية 25 من كتاب التكوين 26. وولد إسحاق اللي هو يعقوب، هذا طبعا حتى هو دار مذبح، بنى مذبح وسماه باسم الله إله إسرائيل. والقصة هذه موجودة في الآية 20 تكوين 33. وطبعا اسم إسرائيل عشان احنا عارفين هذا جاء من يعقوب اللي هو كان لقب إسرائيل، واللي معناها لما ترجموها اللغة العربية معناها الإنسان اللي هو المجاهد مع الله، لأن يعقوب عليه السلام كان من الناس المؤمنين المجاهدين، مش الجهاد اللي نفهمه نحن بالحرب والقتال، لكن يجاهد في الخطية، كان يبتعد عن الخطية ويحاول أنه يكون مؤمن مظبوط. وعشان هيك ما يعني ولا مرة فقد الأمن في رحمة الله ولا في عدل الله، وكان دائما حاط الله قدامه ودائما يتبع في كلام الله. وعشان هيك جاء اللقب هذا اللي هو لقب إسرائيل واللي معناها المجاهد مع الله. طبعا نلقوا القصة هذه في كتاب التكوين، وإذا قرينا كتاب التكوين شوية شوية وآية آية حنعرف ونفهموا كيف جت أو كيف الآباء هذوما داروا الفداء وطلب الغفران من الله. لما نقرأ أكثر في مثلا في كتاب مقدس، نمشوا لكتاب أيوب، نشوفوا أن أيوب حتى هو كان يدير في ذبائح لله بعدد الأسرة متاعه بعدد الأولاد متاعه، كان يقدم في ذبائح لله. وهذه موجودة في الآية 5 من كتاب أيوب الإصحاح الأول. وإذا جينا أخوتي المستمعين شفنا الفداء أو الذبائح اللي كانوا يدوروا فيها اليهود بعد سيدنا موسى، طبعا كان عندهم اليهود ذبائح كانوا يدوروا فيها في وقت معين، في ذبائح عامة في ذبائح خاصة. الذبائح العامة اللي هي عليه شعب الله كله اللي هو اليهود كلهم، والذبائح الخاصة على الشخص نفسه لما يرتكب خطيئة، أو كمثال إن المرأة لما تولد طفل فتقدم ذبيحة، أو الإنسان المريض إنسان أبرص أو كانوا يقدموا في ذبائح عليهم، وذبائح زي العامة يعني زي على الحصاد، وذبائح يوم السبت وذبيحة أول الشهر والذبائح اليومية وغيرها من الذبائح. ولما نشوفوا وندرسوا الذبائح في أو عند الوثنيين، طبعا الوثنية طلعت بعد عصر الآباء لما الإنسان انتشر في الأرض وتوسعت وكثروا الناس، طبعا الناس بدأت تبتعد على الله وما داروش كيف سيدنا إبراهيم وأولاده، أو ما داروش كيف سيدنا نوح وأولاده. طبعا الناس كثروا بدوا يبتعدوا أكثر أكثر على الله ويرتكبوا في الخطايا، وبدت الوثنية. لكن أساس الفداء في الوثنية هو جاي من فداء المؤمنين المزبوطين اللي كانوا يديروا فيه في الأباء الأولين زي نوح وإبراهيم ويعقوب وإسحاق. وطبعا الوثنيين إذا درسنا طريقتهم في الفداء أو كيف يديروا فيه حلاقوا فيه تشابه واجد للفداء اللي كانوا يديروا فيه الناس المؤمنين الأولين. ولكن في ناس يشكوا يقولوا الفداء جاي من الوثنيين لأن الوثنيين يديروا فداء، طبعا كلام هذا غير صحيح، لأن الأباء الأولين هم كانوا يدوروا في الفداء قبل الوثنيين، والوثنيين خذوا الفداء هذا من الأباء الأولين. لكن صار التحريف وبدوا
بعد ما ابتعدوا عن الله أكثر وأكثر خلقوا من عندهم آلهة وقعدوا يديروا لها في الفداء ويقدموا في الذبايح، وفي حتى لوقتنا هذا موجودة، وفي بعض الناس بعض الشعوب كانوا يقدموا حتى في أولادهم يحطوا فيهم في النار يحرقوا فيهم كفداء عن الخطايا واللي ابتعد عن الشر. إذا درسنا أخوتي المستمعين موضوع حظ هذا طبعا موضوع طويل، لكن تلخصوا إن الفداء جاء من الله نفسه مش من الإنسان، وهذا هو طريق الله للخلاص أو الفداء، وهو الطريق المقبول عند الله بيش يوفي الشروط العدالة والقداسة في نفس الوقت ما يتعارضش مع الرحمة والغفران. نكتفي في الحلقة هذه بالقدر هذا، وإن شاء الله في الحلقة الجاية نتكلم أكثر على الفداء ونشرح أهمية سفك الدم بالنسبة للذبائح. أخوتي المستمعين، لازم نحن ننتزل الفرصة هذه اليوم باش نتوجه لله نطلبوه ونصلوا له نقول له يا رب إلهنا الحبيب، أنت اللي حبيتنا من البداية وحبيتنا للنهاية، إله الرحمة والمحبة، إله العدالة والقداسة، نتقدموا لك اليوم بصلاتنا وطلباتنا أنك تغفر لنا ذنوبنا وأنك ترشدنا بروحك القدوس باش نوصلوا للعلاقة الروحية اللي أنت خلقتنا عشانها في الدنيا هذه، وتكون علاقتنا بيك علاقة عبد لخالقة، علاقة محب لحبيبة، وأنت الإله الوحيد اللي ينظر للضعفاء اللي زينا مرتكبين الخطايا والذنوب، وأنت الوحيد اللي تقدر تغفرنا. فيا رب نطلبك اليوم تدعمنا بروحك القدوس باش نتخلص من خطيتنا ونسلك الطريق الصحيح اللي هو وصلنا العلاقة معاك، العلاقة الصحيحة اللي نحن بسبب خطايانا ابتعدنا عنها. يا إله المحبة نصلو لك اليوم نطلبك باسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد، أمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

أمل للمتروك وحيدا. الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح. إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. المزمور 68 الآية 6. ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحيدا، ومع ذلك يوجد في عالم اليوم الملايين والملايين من الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة. على الرغم من أن عدد سكان الأرض يتزايد بسرعة، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعيشون في المدن الكبيرة، إلا أن هذه المدن الكبيرة وأرضنا المكتظة بالسكان مليئة بأناس يشعرون بالوحدة. من الممكن أن تكون وحيدا وسط حشد من الناس. من الممكن أن تشعر بالوحدة في مدينة كبيرة. في الواقع هذا هو أسوأ أشكال الوحدة، أن تكون محاطا بالناس ومع ذلك هناك حاجز غير مرئي يعزلك عنهم ولا تعرف كيفية اختراقه. ومع ذلك فإن الوحدة ليست خطة الله لحياة الإنسان. منذ الأزل الله أب، فهو مصدر كل أبوة لكل عائلة في السماء وعلى الأرض. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الثالث الآيتان 14 و15. في بداية تاريخ البشرية قدم الله رفيقة للإنسان الأول، لأنه قال إنه ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحده. هذا هو موقف الله، يريد أن يخرجنا من وحدتنا ويضعنا في عائلة الله. يريد أن يعطينا إخوة وأخوات لنشاركهم محبته. قد يكون هناك حاجز خاص في حياتك، سواء بسبب الخطية أو الظروف، حاجز يبقيك محبوسا في سجن وحدتك. ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن الله مستعد أن ينقذك ويقودك بالترنم. هناك نوع واحد فقط من الأشخاص الذين لا يستطيع الله أن يساعدهم في الخروج من الوحدة، المتمرد. مثل هذا الشخص يجب أن يستمر في العيش في أرض حارقة. التمرد هو حاجز يضعه الإنسان بإرادته، وهو وحده من يستطيع أن يزيله، وإلى أن يفعل ذلك فسوف يستمر في إبعاده عن الشركة مع الله والآخرين. يا رب، إذا كان التمرد هو ما يجعلني شخصا وحيدا، ساعدني على إزالة هذا الحاجز.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. تمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء، ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل عن طائفة الفريسيين وأنهم كانوا أعداء السيد المسيح، فمن هم الفريسيون؟ ولماذا كان السيد المسيح يتعامل معهم مع أنهم أعداؤه؟
2: كلمة فريسي من أصل آرامي، معناها منعزل، وجماعة الفريسيين هم إحدى طوائف اليهود، وهم جماعة الأتقياء القديسين الذين اشتركوا في الثورة المكابية ضد أنطيوخوس أبيفانيس من 175 قبل الميلاد إلى 163 قبل الميلاد. أما سر تسميتهم لأنفسهم بالمنعزلين فقد اختاروا هم هذه التسمية عندما وجدوا العالم غارقا في الشر، يكسر شريعة موسى ولا يخضع لسلطان الله، فعزموا على ألا يختلطوا بهذا العالم الشرير، بل أن يحرصوا على حفظ الشريعة والتدقيق الكامل في حياتهم حتى لا تفوتهم صغيرة أو كبيرة دون أن يتمموها. الفريسيون جماعة الأتقياء المدققين في حياتهم، كانت عقيدتهم صافية خالية من الشوائب، فكانوا يؤمنون بخلود النفس وبقيامة الأجساد وبوجود الأرواح وبالحياة الأبدية والعقاب الأبدي. صحيح أنهم اعتقدوا بوجود تقليد سماعي عن موسى، اعتبروه معادلا لشريعته المكتوبة، لكن هذا لا ينفي أنهم كانوا من أنبل الناس خلقا وأنقاهم دينا. يكفي ما احتملوه من اضطهادات وآلام بسبب تمسكهم بتعاليم شريعة موسى. يلفت نظر المتابع لحياة السيد المسيح على الأرض أن هذه الجماعة لم تكن تحب المسيح، بل كانت دائما ترسل وراءه جواسيس لتبحث عن علة تشتكي بها عليه، ومرات كثيرة كانوا يتشاورون مع بعض طوائف اليهود الأخرى لكي يقتلوه، لكن المسيح أحبهم رغم عدائهم له. مرة جاءت دعوة إلى المسيح يحملها اثنان من العبيد، تقول له إن سيدنا سمعان يدعوك لتأكل معه. حاول بعض التلاميذ أن يثنوا عزم المسيح عن قبول الدعوة وقالوا له: يا سيد، أنت أدرى الناس بجماعة الفريسيين، لا يمكن أن تكون هذه الدعوة خالصة، فلا بد أن وراءها محاولة لاصطيادك بكلمة أو بفعل معين، وتاريخهم معك معروف ومحاولاتهم السابقة تشهد عليهم. لكن المسيح أصر أن يقبل الدعوة وقال للتلاميذ: أنتم تعرفون أني لا أرفض دعوة أحد، بل دائما ألبي نداء من يطلبني، ثم أن لي أصدقاء من الفريسيين، لن أرفض يدا ممدودة إلى صداقتي مهما كان جنس صاحبها. سار المسيح مع تلاميذه باتجاه بيت سمعان الفريسي الذي كان جالسا في صدر المائدة الرئيسية، وعندما رأى سمعان المسيح داخلا وقف نصف وقفة وحياه ودعاه أن يجلس هو وتلاميذه. لم يكن الاستقبال حارا، وهذا ما كان التلاميذ يخشونه. لم تكن هناك قبلة سلام التي كان من الضروري للمضيف أن يستقبل بها الضيف. لم يقدم سمعان لضيفه الماء البارد الذي كانت العادة أن يقدموه ليغسلوا به أقدام الضيوف من تراب الطريق، وأخذ سمعان يتحدث إلى الجالسين بجواره، لعله كان يقول لهم إنه سمع عن المسيح أنه نبي عظيم ومعلم مقتدر، لذلك دعاه ليتعرف عليه وليعرف عنه أكثر. فجأة حدث شيء غريب، دخلت امرأة خاطئة تغطي رأسها وبعض وجهها بغطاء أسود، واتجهت مباشرة إلى حيث كان المسيح متكئا وهو يضع قدميه وراءه كعادة المتكئين. لعلها كانت قد التقت بالمسيح من قبل وشكت له قلقها وشقاءها، ولعله كان قد كلمها عن الآب الرحيم الغفور وحدثها عن الخلاص من الخطية، فنفضت المرأة عنها غبار شرها وذاقت لأول مرة سعادة الغفران. لذلك عندما سمعت أن المسيح جاء إلى بيت سمعان جاءت لتعبر له عن شكرها لصنيعه. تذكرت خطاياها الماضية وما عانته منها، ففاضت دموعها، وبدل أن تدهن القدمين بالطيب غسلت قدمي المسيح بدموعها، ثم حلت ضفيرة شعرها ومسحت الدموع من على قدمي المسيح، قبلت القدمين ثم دهنتهما بالطيب. وتلقى المسيح هذا العمل برضا، لأنه اختطف واحدة من البشر من يد إبليس ضمها إلى جماعة المفديين. أما سمعان الفريسي فكان يتململ في جلسته متسائلا كيف يرضى المسيح بهذا العمل؟ يقولون إنه نبي، لكن لو كان نبيا حقا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه، إنها خاطئة شريرة، لو كان نبيا لطردها. وتطلع المسيح إلى وجه سمعان وقرأ أفكاره فضرب له مثلا، قال: كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50 دينار، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فقل لي يا سمعان أيهما يكون أكثر حبا له؟ واندهش سمعان من السؤال، لأنه سؤال بسيط لا يحتاج إلى تفكير كبير، وأجاب: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له المسيح: يا سمعان، أتنظر هذه المرأة التي تقول إنها خاطئة؟ لقد غسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، دهنت بالطيب قدمي، أتدري ما السر؟ كانت مديونة بالكثير، عندما غفرت خطاياها الكثيرة شعرت بحب شديد نحوي ظهر في هذا الإكرام النادر. أما أنت يا سمعان فمديون أيضا، وليس لك ما توفي به الدين، لكنك لا تعرف أنك مديون خاطئ، تتصور نفسك أفضل من غيرك فلا تحس بحاجتك إلى غفران، لذلك فأنت لا تحبني. هذا عيبكم يا جماعة الفريسيين، تتصورون أنفسكم أتقى وأنقى من غيركم، تعتبرون أنكم أبرار وتحتقرون الآخرين، فلا تشعرون بحاجتكم إلى توبة ولا إلى غفران، فبقيت حياتكم جامدة باردة كالثلج. أيها المستمع الكريم، هذا هو سر عداء جماعة الفريسيين للمسيح، كانوا لا يشعرون بحاجتهم إليه لأنهم يعتبرون أنهم أصحاء في غير حاجة إلى طبيب، ولم يكونوا يعرفون أنهم هم أيضا خطاة يحتاجون إلى توبة وإلى خلاص لن يجدوه إلا في المسيح. وفي يومنا هذا ما أكثر الفريسيين في كل عصر وقطر، ما أكثر الذين يتجهون إلى الآخرين بقلوب ملؤها الحقد وألسنة تحمل الانتقاد والمرارة، وكان أولى بهم أن يتوجهوا إلى السيد المسيح طالبين الغفران، عالمين أنهم مديونون هم أيضا لينالوا غفرانه.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طلبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين، الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم مرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، وقالتها كده وبس، لا كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني.